0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة. وبرجع أنا بحبك مثل الورد، القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

حين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راديو.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: يلا يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام، وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد. شكرا يا رؤي. بنبتدي معاكم دلوقتي بنعيش صباحك، هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفرنا ايمان، صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فرنا، وصباح الخير والهنا والرضا على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في معاكو، ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا ان شاء الله بمود مختلف. حلقة النهاردة حلقة يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026.
0: ايه الاخبار يا جوجو؟
1: ايه الاخبار؟
0: كله تمام؟
1: كله تمام
0: الحمد لله. طمنونا عليكم وقولولنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه. طبعا بما ان خلاص الدراسة كلها رسميا رجعت، فقولولنا برضو اخبار الطرق ايه، لو في حتت زحمة نقدر ان احنا مثلا نوعي غيرنا بقى، لو في طرق تانية ممكن ناخدها بدل الطرق بتاعتنا، ولو ننزل بدري شويتين زي ما قلنا علشان بس دخول المدارس وكده يكون افضل بكتير. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: بدأنا يومنا فيروز، وانا اقول لكم دلوقتي على درجات الحرارة. انفخ كمان انفخ، واخر مرة تسمع.
1: تمام. طيب خلينا خلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة بتقول ايه.
0: اتفضل.
1: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23، اسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 23، مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سوهاج العظمى 41 والصغرى 25، اما اسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة. حر النهاردة.
0: طيب الأجواء بتقول إن يوم الاثنين هيكون طقس معتدل رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر. قول لهم الأرقام يوسف.
1: 0015 5955 1006.
0: الله عليك.
1: رقمنا على الواتساب 388-350-22، رقم التليفون الأرضي 1006، رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: طالع من البيض أجمد كتكوت، كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت، روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمر أجمد فرخة في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 247-636-924.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: يعني شوف احنا ايه في تطور كل يوم ما فيش اي مشكلة صح. خلينا نتفائل دعونا نتفائل. انا متفائلة جدا جدا اصلا ان لؤي موجود دي لوحدها ده في حد ذاته انا مطمنة مع الاتنين الحزين كمان بس خلاص شكرا. قال لك كله دلوقتي بقى بيعمل ترويقة المدارس. عارف انت ترويقة المدارس دي زي ترويقة رمضان ترويقة العيد لو انت كل فترة انتوا داخلين على ياريت نعمل ستوب شكرا عشان الصوت الصوت طالع معي اللي هو يعني تحس كده البيت بيتأهل ان انت داخل على مرحلة جديدة
1: بمعنى
0: فترة الصيف تلاقي الدنيا مبهوقة في سفر كتير في مش عارفة ايه عوامات مرمية في كل حتة ما احنا بقى بنصيف بقى وكده فالموضوع بيبقى مختلف. تيجي المدرسة تلاقي مكتبك ابتدى يظهر ابتدى يتوضب ابتدت كتب تبان اقلام كتيرة تطلع سندوتشات الجبنة الرومي بيبقى فيه شكل معين كده للبيت زي ترويقة العيد تلاقي البيت فجأة كله نضف بنستقبل بقى احنا بنهيئ البيت ان احنا نستقبل الضيوف بقى ونتجمع مع بعض في العيد وكده. رمضان برضو تلاقي زينة رمضان طلعت دايما كده البيوت يعني بتتشكل حسب الفترة اللي احنا فيها. دلوقتي احنا في ترويقة المدارس بلاي ستيشن بتتشال الحاجات اللذيذة بتتشال بنرجع بقى للتركيز وكده نرجع بقى خلاص مدارس خلاص
1: طيب بمناسبة ذكر المدارس والعودة الرسمية لكل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة طمنونا عليكم طمنونا على الطرق عامة لأن الطرق المفروض تكون ابتدت خلاص تتزحم خصوصا في الساعات الأولى من الصبح وكمان وقت خروج المدارس بعد الظهر فطمنونا على الطرق دلوقتي للناس اللي بتسمعنا من أي حتة عشان خاطر نوعي بقى إخواتنا وزمايلنا اللي نازلين رايحين شغلهم برضو دايما بيجي لنا رساله بتاعت وانا واعي ليه طب انا كده كده لابس في الزحمه خاف اخلي غيري هو كمان يلبس في الزحمه
0: يا ريت ما نبقاش الشخص ده بعد اذنكم ما نبقاش الشخص ده
1: نحاول نسهلها على بعض شويه
0: يا ريت بالعكس هتيجي في يوم تاني هتلاقي شخص بيوعيك وبيلحقك انت كمان خلينا يا جماعه نحب الخير للغير صفوا النية كده عشان الدنيا تمشي احنا بنزق اليوم مع بعض ما تشوف طيب الناس قايله لنا ايه يمكن في
1: الطرق
0: اكيد
1: طيب.
0: اكيد الناس بتحب تبقى
1: في حد بيقول الدنيا زحمه جدا ده محمد علي طب قول لنا فين يا محمد علي
0: في العموم بقى
1: صباح الفل
0: القاعه
1: طبعا في مين تاني في حد بيقول فيروز النهار ماشي هي اغنيه اسمها الاولانيه كانت اسمها ايه في شيء عم بيصير ما هو بيقول لي بعتها لي على واحدة من الابليكيشنز اللي هي بتسمع المزيكا فبتقول لي اسم الاغنية صباح الفل لا ما اسمها عندنا
0: عايزين واحدة زيها كده تقول لنا اسم البني ادمين والله بجد الذاكرة بقت وحشة قوي
1: ده السن ده فن مش
0: والله مش فارق معايا الكلام المهم الذاكرة وحشة انا ببقى شايفة حد الداخل مقبل عليا بيسلم عليا وانا مش عايزة افتح انستجرام بسرعة افتكر كان اسمه ايه انا عارفة الشخص ده كويس بس الاسم بيروح اوقات كده فبنبقى عايزين الابليكيشن دي تقول لنا بسرعة فاهم تقوم دايس الشخص اسمه كذا كذا كذا
1: اوكي مش في محمد علي بيقول لنا حلوان لحد كوبري تورا كده موت
0: هايل
1: صباح الفل
0: صباح الفل جدا
1: في حد بيقول لك صباح الفل يا فن احنا شغالين في ترويه المدارس من يوم الاربعاء اللي فات لحد النهارده ده حسن علي صباح الفل عليك
0: صباح الفل يا حسن
1: يا حسن
0: الموضوع كبير مش قليل
1: انتوا عملتوه عندكم
0: لا طبعا يعني واحده واحده انا يعني واحده
1: انتوا لسه في العوامات
0: لا لا لا لا خلاص بقى
1: شلتوا العوامات
0: فصلنا الموضوع ده احنا في مود لا انا بدات عملت حاجات كتير بدات والله عشان بس يبقى نهيئ الدنيا كده ان احنا هنصحى الصبح بدري هننزل في مدرسة خلاص اللبس كل الكلام لا في تجهيزات يا جماعة احنا بنهزر ولا ايه
1: في حد بيقول والله بالنسبة للطرق في موضوع عودة المدارس ده الطرق تعتبر معقولة شوية ده
0: والله الحمد لله انا حاسة كده
1: صباح الفل اسلام
0: يعني احنا كنا متوقعين الدنيا تبقى اوحش من كده بكتير بس الحمد لله لحد دلوقتي الدنيا تمام مفيش اي حاجه
1: عشان كده بس بنقول يعني برضو نبقى احنا عاملين حسابنا لو نقدر ننزل بدري حبتين عشان خاطر نلحق مواعيدنا وما نبقاش مستعجلين وما نبقاش مضغوطين لان السواقه والواحد مضغوط في المواعيد بتبقى الموضوع الواحد
0: مش ناقص
1: خلقه
0: مش ناقص
1: ضيق
0: خلقك بقى بيضيق على نفسك وعلى حواليك
1: بالظبط،
0: تنشر الطاقه السلبيه في الطريق يعني ملهاش لازمه.
1: بالظبط، الواحد بيبقى واصل شغله خلصان.
0: صح،
1: يعني انت اصلا المفروض تروح تبتدي شغلك، فطاقتك في اليوم في الاول المفروض تبقى دي البدايه، فانت الطاقه دي ما تهدرهاش في فكره ان احنا نتشاكل مع اللي حوالينا في الطرق. وساعات كتير بنبقى احنا نازلين متاخرين، فلازم نبقى عاملين حسابنا بس او حاطين في بالنا ان احنا يعني مش عايز اقول كده بس يعني بنبقى عاملين كده في نفسنا، فبالتالي نبقى يعني رحماء شويه بنفسنا قبل ما نبقى رحماء على الغير عشان خاطر نعرف نتعامل باقي اليوم. يعني
0: تعامل ان انت مشوارك من البيت للشغل ده كأنه رحله، خلاص هو انت عارف الطريق بياخدك قد ايه، سواء انت بيتك بعيد جدا عن مكان شغلك فانت بالنسبة لك رحلة فعلا، سواء ان انت قريب من مكان شغلك بس الدنيا بتكون زحمة جدا وبتكون مقفولة وكده، اعتبرها رحلة. يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل فعلا مكان شغلنا مش حاسين باحساس ان احنا خلاص خلصنا، لا اليوم لسه بيبدأ. يعني ترجع طاقتك مش موجودة، مش قادر، كنت نازل مهندم كده الصبح والدنيا تمام، داخل باصص في المراية مش مصدق مين ده. فبلاش كده، تعالوا نخففها على بعض ونحس ان هي رحلة وهتعدي، وكلنا عايزين نوصل يعني شغلنا.
1: أكيد.
0: كله عايز يوصل شغله. أكيد. كله عايز يوصل مشاويره، فنزق مع بعضين.
1: يلا احمد نبيل اللي بيصبح علينا، صباح الفل يا نبيل وبيبارك لنا على الجائزة. مرسي جدا ليك يا نبيل، زي ما قلنا كده خلال اليومين اللي فاتوا والله ان الجائزة دي انتوا سبب رئيسي اكيد فيها. طيب. بعد ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. طيب بيقول عايز اسمع اغنية البدلة والفستان بتاعت مين يا بيقول لابو الهوى.
0: ايه؟
1: مش عارف،
0: مش عارفة مين ابو الهوى ده.
1: مش عارف،
0: انت اللي عارف الناس دي. انت ما كتبتش، انت ما كتبتي
1: والله ما يعني.
0: فابو اي يعني فاهم فلان الحاجات دي. والله تعرفها
1: دي اغنيه حلوه والله، بس انا مش عارفها والله. نبيل
0: هنشوفها يا نبيل. لو موجوده عندنا هنشوف، بس احنا النهارده برضو احنا ماسكين في ستايل مزيكا معين كده، هادي رايق بكلام مؤثر. يعني عايز اقول اتنين حزين للناس اللي اول مره بتسمع عشان نقفلهمش على الصبح. بس ماشي. انت فاهم يعني
1: عامله لنا بلاي ليست النهارده
0: طبعا
1: لذيذ ولا
0: طبعا.
1: اوكي
0: طبعا.
1: ده بيقول لك ده هي دي بقى
0: بجد. استنى
1: بدله وفستان وتبقى في المود ده.
0: انا
1: ازاي؟
0: ليه حسيت اغنيه فرح اسمه ابو الهوى
1: او ترزي يعني. ما انا بس بقول لك على حاجه، احنا ندور عليها دلوقتي لو لقيناها في المكتبه ممكن نلعبها لك، احنا عنينا ليك بس حاضر هنشوف القصه دي كلها. صديق صباح الفل عليك يا صديق. مها صباح الهنا يا مها. في بنا صباح الفل عليك يا بنا. في مين تاني؟ في كريم صباح الفل عليك يا كيمو جميل، وعمر النبهاني كمان، واسلام نبيل
0: صباح الفل عليك يا
1: صباح الفل.
0: طب انا دورت على ابو الهوى دي ما لقيتهاش خالص. بدله وفستان. طيب قول له يبعتها لنا، انا عايز اسمع، يعني انا عايز اسمع، عايز اعرف الاغنيه دي. لسه مكملين معاكم 0155952006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835022. لسه عندنا شويه اخبار ومواضيع هنتكلم معاكم فيها. صباحكم زي الفل.

يرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
2: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: بس ايه رايكم في البلاي ليست يا جماعه؟ يوسف اللي مختارها النهارده.
1: لا يا عم انا بس حطيت كام حاجه كده.
0: حطيت التاتش بتاعك
1: لسه واحده.
0: التاتش بتاعك وحش.
1: هرجع لكم على الميكسر قريب.
0: اتفضل اتفضل والله يتنور.
1: اعدي بس الفتره دي والله.
0: براحتك يا باشا براحتك.
1: الله يكرمك.
0: وانا وانت ايه؟
1: 8 يعني
0: 1.5. اوكي
1: صح
0: ماشي. شوف لنا حاجه طيب على ما احط مزيكا تاني.
1: على ايه؟
0: شوف لنا مسج. انا بقول لك التوبك ده لذيذ عايز
1: طيب
0: اتكلم
1: فيه. تعالي نقول بما ان احنا بنتكلم برضو عن
0: لغالي التوبك
1: التعليم وكده.
0: يلا.
1: في دراسه علميه يعني الامهات تسمعها ب ب ب فاهمة؟
0: إيه؟
1: باهتمام شوية عشان هي الدراسة بتقول عادة الأم دايما هي اللي بتذاكر للولاد وهي اللي بتتابع الدرجات والامتحانات والدروس والمدرسين والحاجات دي كلها وده جزء أساسي من نشاط جروبات الموميز على الواتساب وكده بينما الأب بيكون بيراقب الموضوع من زاوية تانية خالص بالظبط. لو سألت يا أب تحب ابنك يكون ناجح أكيد هيقول لك ونفسه يبقى ناجح أكتر منه تقول له طب تذاكر لي يقول لك لا طبعا الأبهات سايبين دايما مسؤولية المذاكرة على الأمهات لكن المفاجأة هي أن العلم في واحدة من الدراسات يعني بتقول أن الأبهات هم المفروض اللي يذاكروا للولاد. دراسة عملها باحثين في جامعة ويلز البريطانية قالت أن الأباء بيحققوا أداء أفضل من حيث التحصيل الدراسي لأولادهم لأن الأباء عندهم قدرات التحفيز أكتر وكمان سلطة التهديد بتبقى أقوى.
0: طيب الدراسة قالت ان الصرامة بتاعت الاب بتخلي التلميذ يلتزم بالتركيز في المذاكرة بينما صبر وطولة بال الام بيخلوا التلميذ كسول اكتر ومتدلع اكتر. كمان الدراسة قالت ان الاباء بيشرحوا بشكل مباشر بيوصلوا المعلومة اسرع من غير لف ودوران قصدهم ايه وده بيساعد الاولاد اللي بيحبوا المذاكرة السريعة يعني اللي هو مش عايزين فهم زيادة وما عايزين المعلومة زي ما هي كده. ده طبعا بيفرق من طفل للتاني يعني. الدراسة قالت ان الاطفال اللي كان والدهم بيذاكر لهم من سن 3 سنين حققوا اداء دراسي مثالي لما بقى عندهم 7 سنين وكانوا الاوائل على المدرسة وكمان اتطورت مهاراتهم الاجتماعية في التعامل مع زمايلهم عشان كده كانت توصية الدراسة للاباء ان هم لازم يخصصوا وقت اكبر ممكن للمذاكرة للاولاد وبلاش يرموا الحمل كله على الام. مش عايزين نعمم يا جماعه انا تعرفين احنا بنجيب الدراسات عشان نعمل ايه ندمرها. مش عايزين نعمم يعني اكيد مفيش حاجه اسمها انه الاب لو هو اللي ذاكر يبقى لا هي بتبقى بالاتفاق الاب والام بيقعدوا مع بعض انت كنت شاطر في ايه انا كنت شاطره في ايه انا بعرف افهم. خد بالك انه ممكن يكون شاطر في ماده معينه بس ما بيعرفش يوصل المعلومه. الموضوع ده مهم جدا جدا وممكن يسبب مشاكل. مثلا يعني انا والدي مثلا كان شاطر جدا في الماس يا نهار ابيض ويقعد مش عارف يوصل لي المعلومه مش جايه انا عايزك تنزل لي اكتر من كده علشان تسهل لي الموضوع علشان فالواحد للاسف بيحس ان هو عنده مشكله. طب انا ما عنديش مشكله انا عايزه طريقه تانية بس للشرح هتوصل لي بيها المعلومه حسب طبعا غير انه انت شاطر في ايه وهي شاطره في ايه كل واحد وقته عنده وقت قد ايه. طبعا انتوا اللي بتخصصوا الوقت ده انتوا اللي بايدكم تعملوا ده فلازم هي بتبقى بالاتفاق انما برضو ما نشيلش الام كل حاجه وما نشيلش الاب برضو كل حاجه. وفي نفس الوقت انا بشوف ان الطفل هو اللي يختار هو اللي يقول بيفهم من مين اكتر.
1: لا هو

0: ضخمة زيادة ان هو لا يسيطر على الوضع بما ان هي مذاكرة يعني مش لعب. ففي وفي وخد بالك في برضو موضوع بيفرق في عائلات كتير اوقات بتبقى الام هي اللي صارمة جدا والاب بالعكس هو اللي بيرخي من ناحيته وبيبقى فيه زي توازن كده في العلاقة.
1: يعني هما في كذا حد بعت لنا دلوقتي بيقول الام بتذاكر لابنها عشان تفهمه لكن الاب بيذاكر عشان يختبره. مش
0: يختبره شوف مستواك وصل لفين.
1: لو الام تسال مثلا فهمت الدرس الاب طب قول لي كده انا سالتك ايه.
0: بالظبط. طب انا لسه كنت بقول ايه.
1: لا الاب عايز يطمن على فلوسه كده اللي هو
0: بالظبط
1: الدنيا رايحه فين بس
0: المصاريف دي بتترمي في الارض ولا انت ايه النظام
1: وهنوفر ايه الفتره اللي جايه. يعني لو الدروس اللي انت بتاخدها ولا الحاجه اللي انا بصرف فيها بشكل معين دي مش جايبه معاك نتيجه احنا ممكن
0: او العلام نفسه شوف لك شغلانه
1: نوفرها بشكل تاني. في حد بيقول الام دايما بتشوف المنهج لكن الاب بيشوف النتيجه. نفس اللي كنا بنقوله برضو في الرساله اللي فاتت. ماشي.
0: انا بقول لك بيبقى مراقب جوده فعلا. شوف انتوا وصلتوا لايه مذاكرتكم دي نافعه ولا مش نافعه. سؤالوا لنا برضو يا جماعة ذكرياتكم على المذاكرة كانت عاملة ازاي.
1: في حد بيقول الام بتشرح لك الاجابة لكن الاب بيشرح لك الحياة من خلال الاجابة.
0: كيف نشأت الاجابة.
1: بالظبط.
0: تعاليلي من الاول خالص بقى. تعاليلي من الاول خالص. الام بتقول الاجابة بس انا هحفظ الاجابة
1: وخش.
0: عايز الاجابة. عايز افهم كيف نشأت الاجابة. بيبقى برضو علشان انت بعد كده تقدر تحل المسألة دي لوحدك او تبقى فاهم هي بتخش لها مين. كل الكلام ده. برضو كل حد بيكون ليه طريقة شرح معينة. فقولوا لنا يا جماعة ذكريات المذاكرة معاكم كانت عاملة ازاي.
1: لا وفي بعض ال يعني هي لو الام هي المسؤوله عن المذاكره للطفل دايما بيبقى فيه تدخلات دايما اللي هو خلاص الولد مش فاهم حاجه او عامل نفسه مش فاهم حاجه او ده يعني الكيس بتاعتي يعني
0: او مسكنا في بعض بقى خلاص حد يجي يفض.
1: كانت هي بقى والدتي تحس اللي هو طب خلاص لا روح اسال بقى.
0: لا طب انا خلاص بقى
1: بالظبط
0: انا خلصت اللي عندي واتخنقت منكم.
1: فروح انت بقى
0: شوف بقى
1: الليله دي. فتخشي بقى الناحيه الثانيه تلاقي بقى النضارة اتلبست واللي هو
0: تندم بقى تروح تصالح ماما بسرعة اللي هو خلاص أنا آسف يا ماما. أنا آسف جدا تعالي نشرح تاني أنا هفهم بجد أنا هفهم. فهي بتبقى كده يعني أوقات الواحد بيبقى أنت بتفضل إن أنت تذاكر لوحدك في مادة مثلا أنت خلاص أنت فاهمها وعايز تذاكرها زي ما هي عايز تحفظها زي ما هي. سيدي انت بتحبش الشرح وانت شاطر في الحفظ فعايز تحفظ الحاجات زي ما هي كده وانت مستوعب الموضوع كده. وفي اوقات لا تحب اللي هو تحب مثلا مادة معينة من مدرس معين من كتر ما كان شرحه خطير عظيم بيوصل لك المعلومة بكل حب بكل سلاسة بكل يعني مرونة كده
1: طرق بسيطة يعني.
0: طرق بسيطة جدا تدخل مخك تستوعبها تحس ان انت اذكى الاذكياء. في مدرس تاني اجرك الله اجرك الله يكرهك في المادة يعني يوصلك لمرحلة اقتناع انه انا مش نافع هنا انا مخي مش شغال في الحتة دي خلاص. فالمدرس بيفرق جدا جدا جدا. عشان كده بقول مش اي حد يذاكر لنا اي حاجه مش اي حد كان شاطر في ماده معينه فهو كده يعتبر مؤهل ان هو يذاكر لحد. لا لازم يكون عنده موهبه توصيل المعلومه دي موهبه يا جماعه ودراسه وحاجات كتير قوي قوي. مش اي حد فاهم ماده يعرف يذاكرها لحد. عندك مسجز ولا نسمع
1: في حد في مين في عراقي صباح الفل بيقول انا من واقع تجربتي الشخصيه اقصى زمن لمذاكره والدي الله يرحمه كانت نص ساعه والنهايه دايما واحده هي حذف الكتب وشلوت وشتيمه هو نفسه جاي فيها. ماشي صباح الفل تمام. في حد بيقول انا شايف ان كل الدراسات بتوصلنا انها عايزه الرجاله تمشي على الحيط. صباح الفل عليك يا عموره.
0: ما احنا قلنا يا جماعه ده احنا بنقول لكم الدراسات دي مش شرط تبقى خلاص الدراسات دي تبقى معموله على مجموعه معينه من الناس ما معلوهاش على الكوكب كله يعني اكيد. فاحنا مش هناخدها حاجه امر مسلم ليها تبقى دراسه معموله بناخد عنها فكره نفكر كده والله ناس هتشوف ان الدراسه دي حقيقيه ناس هتشوف لا طبعا الدراسه دي انا مش مقتنع بيها بس مش اكتر.
1: مفهوم. في حد بيقول انا دكتور بشري معايا حاليا دكتوراه من غير ما حد يذاكر لي او حتى دروس خصوصيه. ماشي يا بهنسي
0: ما شاء الله
1: صباح الفل
0: ما شاء الله يا بهنسي.
1: في حد بيقول

0: انا لما كبرت اكتشفت اني ما كنتش بفهم بسبب المدرسين، ومعظم الاهل ما بيكونوش عندهم العقليه الكافيه للمذاكره. بس انا اقول لك على حاجه برضو، انت كده عممت، يعني ممكن تكون مثلا حد قفلك من طريقه شرحه، فانت
1: صح.
0: قررت ان انت تجمع ان كل المدرسين ما بيت، بالعكس ودي شغلتهم ودي مهنتهم، وهي مهنه عظيمه ومهنه محترمه جدا جدا جدا، وليها قيمه يعني كبيره قوي قوي قوي. فالعلم اللي هم بيحاولوا ينقلوه لك ممكن يكون اتنقل عن بعض من بعض الاشخاص بشكل ممكن ما يبقاش يعني
1: مظبوط، او ممكن
0: ما يبقاش يعني في بعض الناس ممكن تكون بتشرح كويس بس مش عارفه تقرا برضو اللي قدامها. ما انت لما بتيجي تشرح، يعني انت ممكن لما تيجي تشرح لي حاجه، انا لما تيجي تشرح لفن حاجه، كل واحد فينا ليه باب انك تخش له منه.
1: بالظبط، في طريقه للشرح،
0: وفي ناس بتبسطها خالص بحيث ان يبقى
1: للمستويات
0: للحد الأدنى
1: كلها،
0: للمفهومية للطلبة كلها في الفصل، بحيث ان يبقى كله فاهم. وفي مدرسين بتبقى داخلة بصرامة زيادة قوي وشاطرين جدا، بس انت بتقفل من الطريقة بتاعتهم. وفي مدرسين تانيين بيبقوا مصاحبين الطلبة، فانت بتبقى حابب الحصة، فانت نفسك بتبقى
1: عايز تدي اكتر وعايز تفهم اكتر، لانك حابب
0: وانت مسلم لهم ودينك يعني. في نفس الوقت انت حابب تسمع منهم. لكن في ناس تبقى شاطرة جدا وكل حاجة، بس بسبب طريقتهم انت تكون قافل من الاسلوب بتاعهم، فتنفر من المذاكرة معاهم او المادة معاهم. فعشان كده بنقول ان ياما ناس حببتنا في مواد بسبب طريقة شرحهم، طريقة مصاحبتهم لينا، بسبب ان هم كانوا بيحاولوا يبسطوا لنا المنهج يعني. بالظبط كده.
1: يلا يا جماعة، سيبكم عرامي جمال ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش صفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مد فرخة في الوجود.

0: بريمات لاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه.
4: ده فارس فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله هاتش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
2: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الAI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. حسيتي نسيت اسمك؟
1: حسيت. ازيك عامل ايه؟
0: انا بشتغل على الموضوع ده بقالي فتره.
1: فاكرني يا حب؟
0: بشتغل على الموضوع ده بقالي فتره.
1: لا ما تتعبش نفسك،
0: مش هيحصل.
1: اتفضل.
0: طيب يا جماعه، بنبتدي معاكم موضوع الساعه الثانيه من حلقه يوم الاثنين 14 سبتمبر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب دايما اتكلمنا في توبيك قبل كده كان بيقول ايه الحاجه اللي الناس اللي او الحاجه اللي انت كنت فاكرها ان هي صعبه ولما جيت تبتدي فيها لقيت ان الموضوع سهل وعدى سموث والدنيا تمام وزي الفل. النهارده احنا هنعكس الحدوته دي. حاجات كتير جدا انت كنت مش شايل همها، او تعالوا مش عايزين نخوف الناس اللي هتبقى مقبله على الحاجه دي، بس في نفس الوقت انت ما كنتش متخيلها بالصعوبه اللي انت مريت بيها.
1: وكل حد بيفرق عن التاني،
0: فبالك
1: مش لازم كلنا يبقى الموضوع ده اكيد هيبقى صعب علينا. فطبيعي ان الواحد بيبقى داخل على حاجه في شويه حماس كده، في شويه فهم اللي هو انا يلا بينا، وبعدين فجاه تلاقي الموضوع ايه ده بيتعقد منك، وبعدين مشاكل بتجيلك من حتت انت مش فاهمها. ازاي يا جماعه انا كنت فاكر الموضوع اسهل من كده، ده طلع صعب جدا، ده طلع معقد جدا، ده انا خدت وقت طويل. طب ليه واللي حواليا لما كانوا بيحكوا لي عنه حسسوني الموضوع بيس اوف كيك، اللي هو عادي مفيش اي حاجه، ايه المشكله؟ لا، وفجاه لقيت الموضوع صعب. حاجه كنت فاكرها سهله مش حطيتها في الحسبان اصلا، ولما جات لك حسيت له ايه ده، لا الموضوع طلع صعب، او طلع صعب زي ما الناس كانت بتقول لي. اوقات برضو الواحد بيحب يعاند، لا انت بالنسبه لك صعب عشان انت ما كنتش فاهم الموضوع كويس، انت ما كنتش حاسب مش عارفه ايه. انا لما اخش في نفس الموضوع ده الموضوع هيبقى بالنسبه لي سهل، لان لا الموضوع بجد صعب جدا. ايا كانت الحاجه دي ايه، مشروع كنت داخله، حاجه كنت حابب تتعلمها، موقف اتحطيت فيه وكنت حاسس ان انت عادي جدا ممكن تطلع منه مفيش اي مشكله، اي حاجه اي حاجه. يعني الطبخ، تعال نقول الطبخ، حد كان بالنسبه له ايه يعني هطبخ يا جماعه، هحط ده على ده ونسخنه على النار وشكرا. لا ايه ده، مش ده الطعم اللي انا باكله، في حاجه غلط. لان انت تخش الموضوع بقى ايه بيبتدي يتعقد، لا ده انت لا لازم كنت تحط كذا قبل كذا، ولازم تسيب مش عارفه ايه. فتلاقي انه ايه ده، ده موضوع الطبخ ده طلع حاجه معقده، ده طلع صعب جدا، ده انا حابب اتعلم عنه اكتر. بديكم مثال بسيط يعني، بس المواضيع ممكن تبقى اكبر من كده بكتير.
0: احنا عاملين النهارده التوبيك ده مش عشان نخوف الناس من الحاجات اللي هم مقبلين عليها او الحوارات اللي هم داخلينها، بس عاملين التوبيك ده عشان خاطر نخلي الناس تدي كل حاجه حجمها. في بعض الاحيان يعني مثلا ناس كتير جدا يقول لك انا هسيب الشغل خلاص، وابتديت اقف على رجلي وجمعت نمره كام عميل وهبتدي اشتغل معاهم وابتدي فريلانس او اشتغل شغل حر. موضوع ممتع وما يبقاش عندي بقى مواعيد ومدير
1: وانا ملك نفسي ومواعيدي في ايدي وكل والافكار اللي انت بنيها عن الحاجه اللي انت لسه ما دخلتش فيها، بس انت من بره كده من بعيد شايف ان الموضوع حياتك هتبقى ماشيه ازاي. دخلت الموضوع بقى نفسه
0: لقيت الموضوع مختلف جدا، وان الضغط بيتضاعف لان مثلا انت بطولك، انت لو في شغال في شركه والشركه دي ما اشتغلتش قوي الشهر ده انت كده كده مرتبك جاي اخر الشهر، لكن لو انت بطولك وما ده ما حصلش او بعد الشهر مثلا حصل لك اي وعكه ما قدرتش تقوم بالشغلانه بنفسك بالحاجات دي كلها، بتلاقي ان
1: لا الموضوع صعب،
0: الموضوع صعب، مسؤوليته اكبر.
1: بالظبط، انت محتاج، انت مش تبقى قاعد حاطط رجل على رجل والشغل هيجيلك لحد عندك، لا انت محتاج ان انت تبذل مجهود، تسعى، تسوق لنفسك، تبعت شغلك اماكن، تقول للناس ان انت بتقدم ايه الخدمه اللي انت بتقدمها علشان يجوا يطلبوا منك.
0: صح.
1: الخدمه دي،
0: ولو انت كنت موظف في شركه بتقوم بدور واحد، لا انت بتلاقي نفسك ان انت بتقوم بالادوار كلها، يعني هتلاقي نفسك ان انت الموظف والمدير والمحاسب والاتش ار، يعني انت بتعمل كل حاجه.
1: صح.
0: في الشركه اللي انت كنت شغال فيها انت كنت تعمل حاجه واحده بس، انت ما كنتش عامل حساب ان انت هتقوم بكل الادوار دي. عشان خلاص انت عارف ان انت متمكن في الشغل بتاعك، وان انت حرفي، وان انت صنايعي شاطر في الحته دي بالذات. بس لما بقيت بطولك لقيت ان انت لا محتاج برضو اللي حواليك دول كانوا بيشيلوا عنك حاجات كتير انت ما كنتش بتبقى عامل حسابها. تمام. في ناس بالنسبه لها مثلا يقول لك الجواز كده كده مسؤولية وكده كده فتحت بيت وحدوتة تانية خالص, بس في نفس الوقت في حد يعني هو بعت لنا بيقول انا كنت فاكر ان المشكلة انك تلاقي الشخص المناسب, طلعت المشكلة انكم تعرفوا تتعايشوا مع بعض كل يوم وتفضلوا مناسبين لبعض.
1: ناس كتير قوي بتبقى بالنسبة لها الجواز ده ايه يعني اكتر اكبر همي اللي هو الفرح والمش عارفة ايه والتجهيزات وي وي وي, واول ما خلاص بنخلص من كل ده اكيد خلاص الدنيا تبقى سهلة. لا صح. هو حضرتك اول ما يخلص كل ده الصعوبات كلها بقى بتطلع, الجواز الحقيقي بقى الفعلي اللي انت ما تعرفوش هو ده اللي بيحصل. فناس كتير بتبقى واخدة فكرة ان انت فعلا زي ما بتقول فاهم ان هو اصعب حاجة ان انت تلاقي الشخص المناسب. لا, انت مش معنى ان انت لقيت الشخص المناسب ربنا وفقك واتجوزته انه خلاص كده خلصت. لا, ده في مجهودات رهيبة لازم تتعامل.
0: صح.
1: في شغل على العلاقة لازم يتعامل على طول.
0: انك تقدر تحافظ على التوافق ده لفترات. صح. طويلة, ده يعني اصعب من فكرة ان انتوا تعرفتوا على بعض او ان انتوا حصل ما بينكوا كيمستري في الاول خليتكوا تقربوا لبعض او تعجبوا ببعض او تتشدوا لبعض. الاصعب انك تحافظ على الكيمياء اللي ما بينكوا دي.
1: طبعا.
0: مثلا في حد بيقول لتربية الحيوانات الأليفة, كنت فاكر ان احنا هنجيب كلب ونلعب معه بس بتكتشف انك بقيت مسؤول عن كائن حي عنده مواعيد واكل ونوم ومزاج.
1: طفل, انت اكن معاك طفل في البيت انت مسؤول عنه, وللأسف بقى ده اللي بيحصل
0: ومحتاج تربيه برضو.
1: بالظبط. يعني وعايز تربية وعايز رعاية وعايز
0: مش معنى ان انتوا الاتنين ما بتتكلموش نفس اللغة انه بس ده حيوان يعني اعمل له ايه. لا, محتاج برضو شوية مجهود انك تبذله وتستثمر فيه وقتك ومجهودك عشان خاطر تبتدي تقوم الكلب ده انه هو يبقى شبه حياتك بطبع, ما يبقاش هو تمام معاك.
1: وساعات انت اللي تبقى شبه حياته عادي يعني. في ناس خلاص حياتها بتتشقلب على حسب الكائن اللي معاه في البيت ده, انت بتبقى معتبره حاجة جاية تسليك شوية وهتحط له اكل وحيهوهو شوية وينام بالليل ومش عارفة ايه. لا يا جماعة, ده كائن, ده روح, ده روح, انت لازم تاخد بالك منه, لازم تشوف احتياجاته ايه, لازم يروح لدكتور كل فترة تطمن عليه. يعني مسؤولية, يعني مسؤولية. فممكن حاجة من الحاجات فعلا اللي كنت فاكرها سهلة ومسلية ولطيفة وكده وطلعت في الاخر صعبة, تربية الحيوانات. فعلا يعني. ابعتونا على 015-5952-1006 قولوا لنا ايه الحاجة اللي كنتوا فاكرينها حاجة سهلة كده ولطيفة ولذيذة, ولما دخلتوا الموضوع اكتشفتوا انه لا, الموضوع اكبر من كده بكتير.

0: بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط، بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: هناك كده قوي. ايه الناس بتقول ايه؟ ايه الناس شايفه ايه الحاجه اللي كانوا فاكرينها سهله عادي وهتعدي يعني ايه المشكله، وبعدين اكتشفوا انها ما بتعديش.
1: في يارا بتقول يا جماعه كنت متخيله ان لما اسيب مصر واروح اليونان وهكون انا وجوزي وبنتي بس، واكون انا ام وبشتغل وبطبخ وانضف البيت عشان الرفاهيه اللي في مصر، ان حد ممكن يجيلك يساعدك او تلاقي اكل جاهز او اكل نص سوا والكلام الحلو ده مش موجود هنا، وانك والغلط وانا مفيش حد حواليا. يعني بتقول ان هي
0: الغربه،
1: إن الغربه اصعب من ما كانت متخيله. فاكره ان هو انا هطلع من هنا
0: وانا بقى هعيش ملكة زماني وابقى في البلد اللي نفسي اعيش فيها طبعا طبعا طبعا في مميزات كتيره جدا اكيد اكيد، بس في حاجات بقى الواحد بيعيشها بيبتدي يحس اللي هو ايه ده حلوة، يعني حلو ان انا غيرت بلد وعايش في بلد جميلة ولذيذة وفيها كل حاجة، بس اللي هو لا فيها ناس، انا في ناس محتاجها معايا هنا مش موجودين. فكرة ان انت تبقى لوحدك خالص يعني، وكل فين وفين لما حد مثلا بيزورك او حاجة، حاجات كتيرة يعني. فكرة ان انت المسؤول عن نفسك وعن عيلتك كل لوحدك، مفيش بقى المساعدات، مفيش اللي هو الحته بقى الشعب المصري بقى، الشعب المصري والروح المصري اللي بتكون موجوده في الشوارع وفي كل حته دي لا مش موجوده هناك. ففي حاجات طبعا الواحد بيضطر ان هو يتخلى عنها في سبيل حاجات تانية كتير.
1: بالظبط. في حد بيقول انا كنت فاكره الخلفه والتربيه حاجه سهله ما كل الناس عملتها يعني، بس طلع الموضوع اكبر بكتير. لو عايز اطلع طفل سوي وفهمت حجم المجهود اللي اهلي بذلوه، بس ما اقدرش انكر انها احلى حاجه في الدنيا وتستاهل كل التعب اكتر من اي حاجه. صباح الفل.
0: شكرا جدا على المسج دي، لان للاسف فرح. للاسف فروحه، للاسف في ناس فاكره ان هو ايه الخلفه عادي يعني، ما الناس كلها خلفت. لا هو مش مجرد ان احنا خلفنا وخلاص، بعد اذنكم بعد ما بنخلف بنربي وبنشتغل على ان البني ادم ده يطلع سوي نفسيا فعلا، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. فلا هو مش كل اللي خلف خلاص كده الموضوع سهل، لا التربيه متعبه جدا وعايزه مجهود وعايزه رعايه وعايزه ان انت طول الوقت يقول لك بكره ابنك يكبر وترتاح. لا خالص تماما، انت مش فيش مرحله معينه وهترميه بقى، لا انت لازم تفضل موجود وتشوف التغييرات بقى يعني حسب كل سن هو بيفكر ازاي دلوقتي، هو نفسه في ايه، هو حابب ايه ومش حابب ايه. يعني فكره ان انت تحترم ان الشخص ده شخص تاني غيرك منفصل عنك، مش يعني المصغر بتاعك، لا يعني لا لازم نحترم ان ده شخص لوحده مسؤول عن نفسه، هيكون ليه اختياراته الخاصة، هيكون ولازم نحترم حاجة زي دي. شكرا يا فرح. مين تاني بيقول ايه؟
1: طيب في حد بيقول دايما بيقولوا ان اللي على البر شاطر في اي حاجة بقى،
0: مش فاهمة
1: اللي على البر شاطر يعني دايما، وانتي مش في الموضوع نفسه بتقولي ان الموضوع
0: سهل، اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النور.
1: بالظبط يعني فهي بتقول ان هي اكتشفت ان موضوع السفر وانها تشتغل في مجالها الموضوع طلع معقد للغاية. ماشي. في ناس بقى بتشتغل في غير مجالها، فما بالك بقى ان الموضوع بيبقى اصعب بكتير. حاجه من الحاجات اللي انا كنت فاكرها تبقى اسهل من كده عامه، وهي حاجه ابسط بكتير من اللي كل الناس بعتتها لنا، فكره الصحيان بدري.
0: صراحه ولد لسه تروماتايز.
1: والله شوف احنا بقى لنا 7 سنين بنقدم البرنامج اهو،
0: غير مقتنع بالصحيان بدري لحد دلوقتي،
1: لسه ما اتعودتش
0: عنده ان هو يطبق عادي ولا انه ينام ويصحى بدري.
1: يعني لسه ما تعودتش، ولو نمت بتبقى ساعات النوم بتاعتي
0: قليلة.
1: انا شخصية تانية خالص بالليل. يعني لازم كده بكتير، بس يعني فهو الموضوع عامة اي حاجة عامة بتحتاج يعني داخل على مقبل على حاجة معينة، سواء بقى شغل سواء بيت سواء غربة سواء حاجة جديدة هتتعلمها.
0: تكيف، عايزة تكيف
1: ده بيحتاج شوية تضحيات عامة لحاجات كتير انت بتبقى متعود عليها، فهتغير عشانها اسلوب حياتك. ممكن تغير في ناس خلاص بتقول لك انا حياتي بعد الجواز حاجه وقبل الجواز حاجه، ناس تقول لك لا انا حياتي بعد الجواز زي قبل الجواز بس بعد الخلفه هي اللي حاجه تانية خالص، في ناس تقول لك انا حياتي ساعه ما اتخرجت لحد بعد ما اشتغلت اختلف. كل حاجه بيبقى ليها
0: صح،
1: انت بتحاول تعود كده ايه يعني نفسك على المسار اللي انت بتتحط فيه، وبتحاول تتكيف على اسلوب الحياة المختلف اللي انت داخل عليه.
0: وده طبيعي جدا على فكرة، لان اوقات كتير بتحس اللي هو لا انا مش عايزة اتغير، انا بخاف من التغيير. لا خالص، انت لو فضلت ثابت زي ما انت مفيش تطور، زي ما انت في مكانك. ففكرة ان انت تتغير في حاجات، تشتغل على نفسك في حاجات، الظروف تحطك في موقف ان انت مضطر تيجي على نفسك ان انت تعيد تغيير حساباتك، بالعكس ده هو ده التطور. احنا بننضج وبنكبر وبنفهم حاجات كتيرة عن طريق ان احنا مضطرين نعمل كده. في اي مسجز بتحب نسمع؟
1: في مين تاني؟ في حد بيقول بيبارك لنا جايز كتر خيرك، ميرسي جدا. في فعلا الصحيان بدري يا جو حاجة صعبة جدا. صعبة.
0: بصوا يا جماعة، الصحيان بدري في المطلق حاجة، والصحيان بدري في الشتاء حاجة تانية خالص. عذاب عذاب. أنا بحسه
1: لما نخش فيه ده بيبقى
0: لا لا لا كارثة كارثة كارثة، عيوط يعني مش عارفة أقول إيه والله العظيم. يعني حتى الناس اللي بالنسبة لها بتحب تصحى بدري، أكيد الشتاء بيبقى بالنسبة لها مؤلم أكتر، أكيد مش زي الصيف إن أنت تصحى عادي تمام تقوم من السرير. فكرة بقى نصحى والدنيا متلجة وبرد والكلام ده كله، أنت بتبقى اللي هو بتتقطع عشان بس تقوم وتبدأ اليوم كده. بس مفيد مفيد ولا مش مفيد؟ يلا نقول أي حاجة كده.
1: في حد بيقول إنك تفهم دماغ الستات موضوع مرهق جدا.
0: طبعا
1: اسلام صباح الفل اسلام.
0: موضوع ما يكاد يكون مستحيل.
1: اكيد في حد بيقول الصحيان بدري في الشتاء كارثي فعلا يا فن. تمام
0: خلاص بقى جاي يا جماعه، هو جاي. جاي ومقرب علينا وربنا يستر. هنواجهه كلنا ان شاء الله.
1: في حد بيقول صباح الفل، انا كنت مضغوط في الشغل والبيت فحبيت اتعلم حاجه جديده، فرحت اتعلم ازاي العب على الطبله، وفعلا رحت لقيت الموضوع مش سهل خالص، فبقى عندي ضغوطات اكتر. ده مؤمن.
0: حبيت امارس هوايه جديده، زودت
1: اكتر
0: ضغط زياده عليا.
1: صباح الفل يا مؤمن.
0: بس بالعكس يا مؤمن والله، يعني ابداها واحده واحده كده. يعني لو انت واخدها الطبله دي ان هي بتفرغ طاقه سلبيه كتيره جدا، ولو حبيتها بقى لا الموضوع هتروح في حته تانية،
1: ولما تتمكن منها كمان هتلاقي ان الموضوع بقى سهل، بس هو بدايات الموضوع اكيد هتبقى صعبه. يعني
0: اي حاجه في الاول احنا ما نعرفش عنها حاجه لازم هتكون صعبه، تيجي بعد كده تبص تلاقي طفل صغير ماسك الطبله دي، بص يعني سعيد الارتست. تقول لا ما هو اكيد الموضوع سهل، يعني اكيد انا هوصل للمرحله دي، بس هو ما وصلش للمرحله دي بسهوله. طب اي حاجه في الدنيا في الاول لازم بتكون صعبه. ليه؟ لان احنا ما عندناش المعلومات الكافيه، ما عندناش النو هاو بتاع الحاجه دي. اول ما بنبتدي نلقطه بس خلاص تلاقي الدنيا بقت ايه زي السكينه في الحلاوه. طيب احنا متحمسين قوي على الاغنيه دي. باي باي يا جماعه.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7167 جنيه للبيع و 7133 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6270 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50776 جنيه. سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام.
4: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
6: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
7: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 700.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: من الحاجات الصعبة برضو اللي الواحد كان فاكرها سهلة ومفهومة، فكرة ان احنا نفهم الناس ان احنا بنطلع 5 ايام في الاسبوع، فبنشغل مزيكا صباحية زي
1: التعامل مع الناس عامة
0: كتير.
1: لخصة
0: صعب قوي ان احنا نشرح تاني ان احنا يوم الاثنين احنا بنختار مزيكا مختلفة شوية عن باقي الاسبوع. في ناس بتحب ان هي تسمع المود ده، فدايما بيجي لنا المسج بتاعت يا جماعه وانتوا ليه النهارده مغمقينها، انتوا ليه مختارين، هو ما بيبقى بالعكس، هو بيبقى المود عامه بالعكس. احنا اوقات كتير جدا يوم الاحد بالليل بنبقى متحمسين قوي لحلقه بكره عشان المزيكا هتختلف عن مزيكا باقي الاسبوع، فممكن نعمل يوم مزيكا رومانسيه، مزيكا فرايحي، مزيكا طبلة ومقسوم، مزيكا هاوس ميوزك، مزيكا يوم الخميس بتبقى على طول في الفرايحي قوي
1: منه كده يعني اللي هو
0: بالظبط، في مزيكا كلها بتبقى وتريات بس هنشغل مزيكا جيتار، هو على حسب برضو بنحاول ايه نغير وننوع في ستايل المزيكا اللي
1: بنلعبها. عمرك ما هترضي كل
0: الاذواق اكيد،
1: وده طبيعي ولازم هتجيلنا المسجز دي ولازم هتبقى
0: لا
1: بس انتوا على راسنا من
0: بس
1: فوق.
0: المشكله ان في ناس بتبعت لنا كل اتنين بيتسائلوا
1: بالظبط
0: انتوا في ايه النهارده، فاهم قصدي ايه؟ فدي من الحاجه اللي انا حسيت خلاص احنا لسه شارحين لك انت
1: ممكن يكون هو كمود يعني مش قادر يسمع مزيكا زي دي، لان هو يعني ماسك نفسه بالعافيه مثلا، ممكن تبقى المزيكا دي بتترجر حاجه معينه عنده فهو مش عايز يسمع المزيكا دي، بس هو بيبقى مود معين يعني احنا مش شرط تبقى متضايق او في حاجه شغله بالك او عشان تسمع مود المزيكا ده خالص، بالعكس.
0: اصل لو كل يوم بنسمع خطوه يا صاحب الخطوه، كل يوم بنسمع مش يعني فاهم قصدي ايه، يعني في اوقات كده
1: لازم الواحد
0: طبعا اغنيه حلوه وكل حاجه انا ما بقولش يعني، بس قصدي اللي هو التنوع عامه بيعمل حالة مختلفة. في حد بيقول لمود أغاني يوم الاثنين بجد من أحلى الأيام، مرسي جدا ليك يا زهور والله.
1: شكرا والله،
0: صباح الفل.
1: صعبنا عليه.
0: حد بيقول لي طب ما تلغي يوم الاثنين.
1: والله احنا لو نقدر نلغي يوم الاثنين في المطلق
0: طبعا
1: ياريت، الاثنين نفسه في المطلق يبقى حد 3 4 5 فلة يتلغي بقى من المدارس من الشغل من الحياة عامة، يوم الاثنين ده يتلغي. بس هنعمل ايه، بنحبه برضه.
0: ماشي. طيب
1: في حسين بعت بيقول انا كنت شايل هم ان انا ابدا رياضه واحطها في يومي بس بداتها، اللي اصعب بقى من ان انا بدات ان انا مش عارف اواظب عليها. بص يا حسين، لو حطيت الموضوع اولويه في يومك هتعرف تواظب عليه، زي الشغل يعني، في ناس تقول لك الرياضه عندي فنفس اهميه الشغل مثلا، ساعتها هيبقى بالنسبه لك سهل قوي ان انت تواظب على الرياض. انما لو حطيتها اوبشن تالت رابع اللي هو لما يبقى عندي وقت ابقى اروح اتمرن، عمرها ما تظبط. هي حسب انت اولوياتك عامله ازاي.
0: اسمع الكلام من روني كولمان.
1: اوف كورس
0: عارفه مين روني كولمان،
1: ولو عايزين لو عايز برايفت سيشنز ابعت لي.
0: عارفه مين روني كولمان؟
1: عارفه تقريبا.
0: مين روني كولمان؟
1: حاجه كده
0: يعني علي مظهر كده. لا روني كولمان ده كان مستر اولمبيا.
1: ماشي،
0: ماله علي مظهر؟
1: صبح على علي مظهر برضه.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل يا علي.
0: ماشي.
1: ده بيصحى بدري على طول
0: طبعا.
1: ها
0: طبعا،
1: جرب كده، جرب اصحى بدري كده واتمرن.
0: اتمرن ايه؟ ما انا باجي اطلع احسن منك هنا. اتمرن امتى بقى؟
1: ما هي دي للاسف مش هتحصل.
0: طيب في مين تاني؟ حد بيقول يا جماعه لا سيبوا لنا يوم الاثنين والغوا الثلاث، ده ظهور.

0: عشان بقى الفورمة وعشان بتفرق في المود عامة، بتوديك في حتة تانية يعني بجد، بتحس اللي هو انت في نشاط كده معين، في اللي هو في شغف، ما عرفش بتجيب شغف منين كده، بس بتولد شغف. الرياضة بتولد شغف على الحياة عامة، فدي بتبقى لذيذة جدا. يعني مش مجرد ان انت عندك هدف معين وفورمة الساحل وفورمة مش عارفة ايه، لا، بتحافظ على صحتك، بتحافظ على المود بتاعك بجد. في ناس بتاخدها ان هي ثيرابي او يعني علاج نفسي، ان انا اروح العب رياضة وافرغ الطاقة السلبية واجدد طاقتي، فبجد بجد بتفرق في حاجات كتير قوي.
1: اكيد. في مراية، صباح الفل عليك يا مراية، بتقول ان من الحاجات اللي كانت فاكراها سهلة او هتيجي تسهل عليها حياتها بس لقيتها صعبة، فكرة انها تلاقي حد يجي ياخد باله من الطفل. يعني كانت بتقول ان انا مثلا هخلف وهعمل وهسوي وكده، فانك تلاقي اصلا حد كده، ان هي فجأة بتلاقي ان انت ممكن تاخدي بالك من الاتنين،
0: من
1: الست اللي جاية تاخد بالها من الطفل والطفل نفسه،
0: وعينك في وسط راسك بقى ومش واثقة ومش عارفة وحاسة بالذنب ان انت ازاي رمية بنتك او ابنك مع حد غريب، تقعد تسمعي كلام برضو ملوش اي لازمة. بس هنعمل ايه؟ الواحد عايز يمشي حياته ويشوف شغله ويرعى اولاده وياخد باله منهم وكل الكلام ده. يعني لا، حاجة سهلة هي مش سهلة خالص، بالعكس يعني تبقى حاجة صعبة جدا جدا، خطوة صعبة والاستمرارية كمان اصعب.
1: ماشي. في ممثل اسمه مارك وولبرج،
0: ماله،
1: واحد بيقول انت شبه الممثل ده.
0: انت خرجنا من احمد رمزي يا جماعه، بقى بيقعد يتنفخ علينا وبيطلعه عليا انا في الاخر،
1: والله
0: فبعد اذنكم نركز قبل نشوف الكومنتس اللي بنديها ليوسف التهامي، هو مش ناقص مرع عليا بقى.
1: حرام عليكي، حرام عليكي والله. طيب، في حد بيقول
0: انت قمر والله العظيم،
1: كتر خيرك. في حد بيقول عايز الغي الجمعه والسبت عشان انتوا مش فيهم، شفتوا دي؟ ما شفناش.
0: لا ما شفناش ومش عايزين نشوف بعد اذنك.
1: لا حبيبي،
0: بعد
1: اذنك. ميرسي يا خلود،
0: جمعة وسبت احنا محتاجينهم في حياتنا.
1: ميرسي جدا يا خالد والله،
0: طبعا الفل يا خالد.
1: لنا في
0: بودكاست يتصبروا بيه كده.
1: في حد بيقول بنا شبه مونيكا، ما الحاجات بتاعت الصبح دي انا فاهمها، مش هناخدها يعني.
0: شبه ايه؟ اوعى تقول
1: كوعي يعني.
0: طب شايفين الفرق؟
1: المهم
0: شايفين الفرق، بس
1: هقول لك، بس
0: استنى. شايفين الفرق اللي بيقول لك انت اصلا لذيذ بس فانا ظلماك؟ انا ظلماك
1: خلاص والله، انا ما قلتش كده، انا ما قريتش المسج،
0: انا قريتها.
1: طيب.
0: انا قريتها.
1: في حد بيقول من الحاجات اللي كنت فاكرها سهله ولا كانت طلعت صعبه جدا، فكره التحويش.
0: مش عايز اتكلم في الموضوع ده،
1: التحويش والتوفير.
0: مش عايز اتكلم في الموضوع ده ولا الموضوع ده،
1: لحد ما تعرف ان كل شهر عنده راي تاني.
0: صح.
1: تمام.
0: صح.
1: الشخص اللي عمال بيبعت رسالة ويمسحها، يبعت رسالة ويمسحها، صباح الفل، ده اسمه ايه؟ ازيك يا علي؟ ما بفهمش القصة.
0: علي جد؟
1: عيب
0: عليك.
1: يعني خلاص بقى،
0: عيب عليك.
1: تمام؟
0: من غير ما اشوف.
1: في حد بيقول فكرة التخطي. التخطي من الحاجات اللي كنت فاكر ان هي لما تحصل او لما موضوع معين يحصل ان ده موضوع سهل وكده، هي بتختلف من حد للتاني يعني. أكيد. الموضوع
0: وحسب انت
1: والتخطي بيفرق من حاجة للتانية، فكرة ان انت انفصلت عن شخص غير، فقدت شخص عزيز، اتعرضت لموقف معين في حياتك سبب لك مشاكل، التخطي بيختلف من شخص للتاني. لما تلاقي ان انت مش عارف تتخطى وشفت حد مر بنفس ظروفك او بنفس الموقف بالظبط، سواء حد مثلا مشي من الشغل، حد انفصل عن حد، حد فقد حد، تحس ان هو ممكن يكون حد تخطى اسرع من حد، ده مش معناه ان في حد احسن من التاني.
0: تمام.
1: كل واحد بيعرف يتعامل مع
0: مشاعره،
1: احزانه ومشاكله ومشاعره حسب بالظبط، وكل واحد وحمله، كل واحد اللي يقدر قطوة سنه، الحمل اللي ربنا بيديهولك دي بتفرق من شخص التاني. بتحسش دايما ان انت، لان انت بتمر بنفس الظروف اللي فلان مر بيها فانت اوحش منه، او ان هو اجدع منك انه عارف يعملها، او هي احسن منك عشان عرفت تنسى الشخص اللي كانت مرتبطة. كل شخص فينا لما بيحصل له الابتلاء معين انه يخرج من الموقف ده بيبقى على حسب مقاسه هو.

0: فكل
1: بالظبط،
0: واحد يدي لمشاعره
1: ما تقارنش
0: وحزنه
1: نفسك، ما تقارنش نفسك بأي
0: ومضايقته
1: حد.
0: وقتها، ويحاول على قد ما يقدر انه يخرج من الموضوع ده اكيد في اسرع وقت، بس في نفس الوقت ما بقاش مستعجل ان انا، لا انا عايز ابقى زي فلان اللي عدى بنفس الموقف وهو عرف يعديها وهو خد وقته برضه. فكل واحد فينا ليه قدرة معينة محتاج ان هو يديها
1: يفهمها
0: مساحتها
1: ويديها مساحتها ويديها
0: بالظبط كده.
1: وقتها. أهم حاجة إن أنت تديها وقتها على قد ما تقدر، لأن أنت مختلف عن غيرك. لو قارنت نفسك بحد ما تقارنش نفسك، بس حط قدامك أمل إنه أهو الشخص أهو تخطى هو كمان وبقى زي الفل. إن شاء الله في يوم من الأيام أنا هكون زيه ويمكن أحسن منه كمان. فبدل ما تبكت نفسك وتقعد تقول أنا إزاي ما لحد دلوقتي ما تخطيتش، لأ حط قدامك إنه هو يديك أمل بس إن أنت إن شاء الله الدنيا هتبقى أحسن. طيب يا جماعة حلقتنا خلصت،
0: يلا
1: هنشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وهنسيبكم مع سارة النجار وممنوع الجد. صباحكم زي الفل.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش صفروت، روت روت، معمول لبضيته على المظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: زي تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الشاي يا نجم،
3: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه.
4: ده فارس فارس،
3: روح هات لي مزياتا، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله، اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
5: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882766.
7: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض، بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكتس مارشي. نجوم افام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم إلى قراءة موجزة لأهم الأخبار. وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات صرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم. صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 اعتبارا من 20 من سبتمبر الجاري. وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني التعاون في مجال التشغيل والتدريب المهني. التضامن تعلن بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر غدا. التعليم العالي تنتهي اليوم من استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانويات العامة. غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات. متحدث الصحة يحذر من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات غير المعتمدة. الحكومة الفرنسية تقدم نسخة جديدة من مشروع قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأقل من 15 عاما. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوب البلاد. مصر تسجل حضورا متميزا في معرض ميزون أند أوبجي للتصميم والديكور بباريس. في إنجاز تاريخي 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة إفريقيا. طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الاثنين والشوارع الزحمه شايفين المدارس مش داخله بقالها شويه، بس النهارده الشوارع يعني كانت نوعا ما زحمه شويتين. فطمنوني كده طريقكم كان عامل ايه، وابعتوا لي على 015 59 55 1006، او كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. بقالي كده من اول الاسبوع واحنا في حاله كده من التعارف وصندوق ذكريات وحاجات كده، ومش عارفه المدارس محسساني بالقصة دي جدا ليه. وامبارح اتكلمنا عن المدارس وذكرياتك في المدرسة وكده، النهاردة برضو من الحاجات اللي انت ما يبقاش ليك يد فيها جدا ولكن بتأثر على شخصيتك بشكل كبير، هو ترتيبك بين اخواتك. انت بتيجي الدنيا خلاص تلاقي نفسك بقى الاخ الكبير الصغير الوسطاني او الوحيد، وبتحس انه في شوية حاجات كده خلاص هي اتحطت على عاتقك وهي انت مالكش يد فيها، انت الاخ الكبير فانت المسؤول، هو كده اللي مش هينفع يغلط، اللي لازم يتحمل مسؤولية اي حاجة، حتى لو اخوك الصغير غلط انت اللي هتتحاسب عشان انت الكبير اللي كنت المفروض تمنعه. هيتحط برضو على مسؤوليتك لو انت الاخ الصغير انه انا متدلع، انا بقى مش شايل مسؤولية خالص، انا لا يعتمد عليا، انا مش عارف ايه، رغم انك ممكن تبقى عادي يعني كويس ويعتمد عليك وكل حاجة، بس انت ايه الصغير اخر العنقود. هو دايما كده لحد ما يبقى عندك 60 سنة انت الصغير اخر العنقود. الوسطاني ده بقى يا عيني يا عيني هو يا عيني نقطة، بحس ان دايما الاخ الوسطاني ده معرفش ليه عامل مشكلة، وهو بحس ان هو بيبقى غلابة جدا، ولكن هو دايما بيبقى خالف، تعرف بيبقى دايما الاخ الوسطاني كده، هو الاخ الكبير والاخ الصغير متشابهين في حاجات مع الاب والام، الوسطاني ده بقى انا مش معاكم انا هعترض، انا مش شبهكم، انا مش عايز اللي انتوا عايزينه. هو دايما بيكون مختلف، دايما بتلاقي لو الاخين التانيين مش عاملين مشاكل بتلاقي هو الوسطاني ده اللي عامل المشاكل او العكس، يعني بحسه دايما يعني في حاجه في اهتمام كده، في دايما الشخص ده بيعمل ايه، في اتنشن كده ليه دايما، اللي هو انت عايز ايه، انت عايز ايه، ما انت اخوك الكبير زي الفل، هو اخوك الصغير زي الفل، انت عايز ايه. فبحس دايما ترتيبك وسط اخواتك ده ليه تاثير على شخصيتك لحد دلوقتي، وانتوا صغيرين طبعا بيبقى الموضوع باين اكتر، ولو انت بقى طفل وحيد كلمنا اكتر عن الموضوع ده واثر على شخصيتك ازاي، عشان برضو بحس دلوقتي الاباء والامهات الجداد خلاص معظمهم مثلا لا انا هجيب طفل واحد وتمام طفلين، ففكره الطفل الاوسط دي يعني ما بقتش موجوده قوي زي زمان، ولكن قد ايه الترتيب ما بين الاخوات بيأثر على شخصيتك. وهقول لكم بقى على حسب يعني الدراسات النفسية والحاجات دي المفروض كل صفات كل اخ ممكن تكون عاملة ازاي، هقولها لكم في اللينكات اللي جاية، ولكن عايز اعرف الاول ترتيبك وسط اخواتك في العيلة ايه، وده اثر على شخصيتك ازاي، وحسيت ان هو من وانت صغير بيتقالك ايه المواقف اللي انت فاكرها اتحطيت فيها لمجرد ترتيبك. انا ماليش اي يد في القصة دي كلها، ولكن هو ترتيبي اللي حطني في موقف زي ده. فبعتولي على 015-59-55-1006 وهنبدأ بأول فزورة عشان نرجع نكمل الجيم، عشان برضو ايه اخو بقى انت شخص وحيد مش عارف ايه، تبقى معايا في الجيم معايا في الاغاني، يطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها انا تحت امركم. طيب اول سؤال بيقول ايه، ابو جوز مرات اخوك يقرب لوالدك ايه؟ ابو جوز مرات اخوك يقرب لوالدك ايه؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: ترتيبك ايه في اخواتك، وقد ايه حاسس ان الترتيب ده اثر على شخصيتك، وهل بتشوفه انه فعلا فكرة الشخصيات او شوية الصفات اللي ممكن تكون موجودة بسبب ترتيبك وسط اخواتك، هل ده حاجة حقيقية ولا شايفين ان هي كليشيهات كده احنا حطناها بسبب نماذج بقى شفناها، احنا تجارب عدينا بيها؟ انتوا زي ما انتوا عارفين كده انا ما بحبش التعميم، يعني بحب اللي هو ايه، في ناس كده وفي ناس كده، مش ببقى بعمم قوي، ولكن في شويه حاجات لا، هي من كتر ما هي منتشره او من كتر ما هي مشتركه ما بيننا كلنا بنحس ان خلاص بقى يعني ده حقيقي وموجود، ما تحاولش تتناقش معايا. فترتيبك ايه واثر عليك ازاي؟ هنشوف بقى ساره. يا ساره
1: ازيك؟
0: صباح الفل، عامله ايه؟
1: صباح العسل، عامله ايه؟
0: كله حلو
1: تمام الحمد لله.
0: انت ترتيبك ايه وعندك كم اخ او اخت؟
1: انا اكبر اخواتي الوحيده، عندي اخين صبيان لسه في البيت في التعليم.
0: لسه في الايه؟
1: في التعليم.
0: في التعليم، اوكي. يعني انتوا فرق مثلا ما بينكم قد ايه؟ مثلا حاجه قد ايه؟
1: واحد 3 سنين والتاني 6 سنين.
0: ماشي، ده جميل جدا. طيب حسيتي بقى ايه بقى كونك الاخت الكبيره كده، عمل ايه في شخصيتك او ايه اللي اتحطيتي فيه؟
1: ان انا جيت المسؤوليه بدري، ما هو بتروح الشغل وبروح الشغل، فانا
0: قاعده معاهم،
1: مضطره اقعد معاهم اشوف طلباتهم.
0: أوكي.
1: حتى بعد ما كبروا ما بقوش يعتمدوا على نفسهم، لازم انا اللي اعمل لهم الحاجه.
0: كارثه كارثه، مسؤوليه كبيره. طب وانا عرفت منك انك لسه متجوزه وسايبه البيت، سبت لكم البيت بقى وهمشي وهتجوز، هل حسيتي بقى ان هم لا فعلا مفتقدينك؟ هل انه فعلا مش عارفين يعملوا حاجه دلوقتي بعد ما اتجوزتي؟ كانوا معتمدين عليكي فعلا ولا لا؟
1: لا كانوا معتمدين عليا، وحتى ما بتقول لي انت مشيتي من هنا سبتي فراغ.
0: سبتي فراغ طبعا، انت عامله لهم كل حاجه. ما حاولتيش في مره تقول لهم طب يعني يا جماعه كده ما حد يشيل معايا، طيب انتوا الصبيان شيلوا معايا اي حاجه؟
1: واحد منهم بيجيب طلباته من بره، لكن التاني ممكن لا ما يعملش اي حاجه خالص.
0: التاني ده اللي هو الوسطاني؟ طبعا. كنت متاكده، بحس دايما فكره الوسطاني. هل انت عندك نفس الفكره دي انه الاخ الوسطاني ده دايما كده عامل مختلف؟
1: لا، عامل نفسه برنسيس زمان.
0: برنس البيت. ماشي، انت واضح انه ايه كده. طيب تعالي نلعب الجيم. اتمنى المسؤوليه تكون هديت من عليكي دلوقتي شويه، دخلتي في مسؤوليه مختلفه ان شاء الله ربنا يعينك عليها. طب بقى عندي سؤال لو ينفع، جوزك بقى ترتيبه ايه في اخواته؟
1: الوسطاني.
0: ماشي خلاص. خلاص نقطه. مش هنتكلم. طيب تعالي نلعب الجيم وقولي لي ابو جوز مرات اخوكي يقرب ايه لوالدك؟
1: ايه
0: كنت مجاوبه صح ولا
1: لوالدي او والد
0: اخويا؟ ايوه هو والدك نفسه. ماشي هنكمل، وهسالك 5 اسئله ماشي، لازم تجاوبي عليهم غلط، ما تجاوبيش على اي حاجه صح.
1: تمام
0: ماشي. عمك يبقى اخو مين؟
1: اخو والدتي.
0: ماشي. الغيطاني بيكون لونها ايه؟
1: ايه
0: الغيطان؟ الغيط بيكون لونه ايه؟
1: ابيض.
0: ماشي. خالك يقرب لمامتك ايه؟
1: ابوها.
0: حلو. ايه الرقم اللي اكبر من 10 بواحد؟
1: 15.
0: حلو. لو حطيتي رز على مكرونه على عدس تبقى بتاكلي ايه؟ اي حاجه، قولي اي حاجه تبقى غلط. ماشي خلاص. طيب ليكي، بصي هقول لك مدينه مصريه او مكان يعني في مصر من 4 حروف. احنا خلاص خلصنا الاول جيم، هتجاوبي صح على دي عادي. هي من 4 حروف. اوكي. اول حرفين نص بنجر واخر حرفين نص جابر، تبقى ايه كحروف؟ مش كحروف. اول حرفين نص بنجر، اخر حرفين نص جابر، تبقى ايه؟ هي متهيالي يعني مركز كده، مركز في محافظة. فكري فكري فكري سنة. أول حرفين نص بنجر، فممكن تبقى إيه أو إيه؟ ممكن يبقوا إيه أول حرفين دول؟ إيه يا سارة؟ يا سارة ما تهزريش، ما تهزريش والله. يعني أصل هي بنجر، فأول يعني أول حرفين، فممكن ناخد إيه حرفين من بنجر مثلاً؟ بهنون ولا جيم ره؟ كلم نفسي، انا بكلم نفسي، انا بكلم نفسي. ماشي هسقفلك على اللي فات وخلاص. يا ساره صباح الفل. يا ساره شكرا جدا، يومك حلو. باي باي. ماشي. بحس دايما في مكالمات كده لو انا جيت فوت مش مناسب طيب انا بعمل ايه اللي هو ماشي ماشي يا جماعه. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. طبعا ناس كتير مجاوبه صح. هكلمكم حالا حالا. مدينه مصريه من 4 حروف، اول حرفين نص بنجر واخر حرفين نص جابر، تبقى ايه؟ وفكره بقى الترتيب ما بين الاخوات قد ايه بيأثر فيك. عايز اصبح على احمد متولي، صباح الفل عليك. وعزيز صباح الفل عليك. بيقول لي الوسطاني يا عيني والله اكتر واحد مظلوم الوسطاني ده. انا بقول لك انا عارف محمد. صباح الفل عليك. في مين كمان؟ ماشي ماشي ماشي. ايهاب راضي صباح الفل عليك، شكرا جدا جدا. حسن ماشي مش لا يعني كنتش مجاوب صح قوي. طيب في انا ترتيبي قبل الاخيره فعلا، والاخ الوسطاني بيكون مظلوم في كل حاجه انا مجربه. عايزين نتكلم عن الموضوع ده شويه ندى، عشان انا دي حاجه بلاحظها. عادي عادي، انا الاخت الكبيره، انا مش انا فانا مش معرفش، بس دايما بحس انه لا في ناس كتير كده اللي هي الوسطانيه هي مظلومه، مفهومه غلط. بتحس اللي هو عامل مشكله، ولكن هو في داخله في في في حاجه تانية عايزين نتكلم فيها. يعني هو ممكن تبقى من بره كده باين انه الاخ الكبير شايل المسؤوليه، والصغير ممكن نوعا ما نسيطر عليه ان هو مثلا حاجه معينه يعملها او كده، اللي في النص لا ما بيعملش حاجه ومش عارف ايه، ما بيجيش معانا في حته، ما بيجيش يقعد معانا، ما بياكلش معانا، هو دماغه طاقه لوحده. هو دايما بتسمع الحاجات دي كتير على الاخ الوسطاني، ولكن انا بحس ان هو بس هو محتاج شويه تفاهم كده، شويه اهتمام شويه، بس اللي هو مالك في ايه، التصرفات اللي انت بتعملها دي في حاجه تانية من جوه، انت عايز تقول حاجه تانية بس انت بتقولها في التصرفات دي او مش بتعبر عنها كويس. فبحس شويه ده في الاخ الوسطاني. فقولوا لي عامه ترتيبكم اثر على شخصيتكم ازاي، ايه الموقف اللي انتوا فاكرينها اتحطيتوا فيها بسبب ان انت الاخ الكبير، او انك الاخ الوسطاني او الاخ الصغير، على حسب ترتيبك. دايما الاخ الكبير برضو بيتحط في مواقف اللي هو شايل مسؤوليه اخواته الصغيرين، في حاجه في المدرسه، حاجه مع اصحابهم، حاجه في النادي، هو هيجي يتصدر، وانا ما عملتش مشكله ولا عملت اي حاجه، بس انا الاخ الكبير هعمل ايه لازم. فبعتولي على 015 59 55 1006 ازاي ده اثر عليك.

ماشي. في حد بيقول لي الاخت الكبيره وبيلبسوا مصايب اخواتي بيلبسوا مصايب اخواتي فيا بما ان انا الكبيره وهما بيقلدوني, وطبعا بنشيل مع الاهل المسؤوليه. فكره ان هما بيقلدوك دول برضو انه الاخ الكبير او الاخت الكبيره بيبقى اي حاجه انت بتعملها هو بالنسبه له, خصوصا مثلا لو في كمان فرق كبير شويه او كده, فبيبقى بيقلدك اخوك الصغير وبيقلدك فاي حاجه. هو يعني هو ممكن يبقى بيقلدك بشكل غلط بس هيبقى قدام اهلك, ما انت اللي علمته, ما انت ما هو شايفك بتعمل ايه, ما هو مش عارف ايه, فانت كده كده هتلبس المصايب اللي هو بيعملها هتلبسها. لا مفر. انا حابه اقول لك ان انا اخر العنقود في ترتيب اخواتي, وده حقيقي اثر عليا بالسلب لان كنت مدلعه جدا وما زلت مدلعه, واتجوزت وطلع جوزي الولد الوحيد برضو لاهله وكان مدلع, فانا وهو مدلعين على بعض. جميل جدا يا تودو. تعيشوا وتتهنوا يا حبيبتي وتتدلعوا اكتر واكتر. في حد بيقول لي محمد فرج, صباح الفل عليك, شكرا جدا جدا. بالنسبة للترتيب انا كنت الاول, فخلي بالك من اخواتك, انت المسؤول عنهم, اي حاجة تحصل يبقى انا المسؤول وما ينفعش تغلط. واللي يضحك اني لقيت نفسي بعمل كده مع ابني الكبير مع انه لسه يعيني في ثالثة ابتدائي. ما بقول لكم هو في حاجات كده حس خلاص هو احنا انكتب علينا, انت الاخ الكبير هتشيل المسؤولية, هتشيل المسؤولية بغض النظر بقى. يعني في اوقات دلوقتي بشوفهم في الجيل الجديد انه الاخوات الاصغر بجد بيبقوا فاهمين اكتر من الاخ الكبير, وبيبقى بقى ايه هو بقى ايه اتشرس اكتر وشاف حاجات ومش عارف ايه, وبتلاقي الاخ الكبير يعني غلبان وهو المفروض اللي يخلي باله عليه. بحس ان العكس تماما. انا الصغيره دلعه بس ماليش اي شخصيه, واي كلام بقوله بيعتبروه كفته حتى لو بقول كلام بجد. رقم اخر 740. دي برضو من الحاجات اللي يعني ممكن يبقى اخر العنقود بيعاني منها. مش حاسه ان هو, معرفش ليه بحس ان هو بيحصل حاجه من حاجتين, يا اما اخر العنقود ده بيبقى كلمته هي اللي ماشيه اللي هو انا هقول اي حاجه احنا خلاص. لازم طالما هو قال هيتعمل. بيبقى في بقى قبله في 60 اخ تاني, ولكن لا, اخر العنقود طلب مكرونه بشاميل النهارده, يبقى لازم هنعمل مكرونه بشاميل النهارده. معقول؟ معقول هتزعل او هيزعل؟ او بيبقى حصل العكس تماما انه هو بيتعاملوا معاه معامله كرسي عادي جدا, اللي هو ماشي حبيبي ماشي فاهم, الترابيزه تعالى بس معانا كده وهنشوف بس انت هتقول رايك كمان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه, كبرت وهتقول رايك وهتعترض وهتقول هينفع ولا مش هينفع. جميل. انت راسي لما كنت مش عارف بتعمل ايه, كنت راسي, ده انا اللي كنت بوديك وبجيبك والحاجات دي. فبحس برضو الاخ الصغير ساعات وساعات, يعني على حسب العيله. اسلام بيقول لي الاخ الكبير وكبير العيله, اب وام واولاد العم واولاد الخال. ايه يا اسلام, ايه كل ده؟ في برضو ناس بتبقى كتير قوي كده اللي هو هي مسؤولية العيلة كلها معاها, بس في ايه. ماشي. عبد الله, صباح الفل عليك عبد الله, مجاوب صح. في كذا حد بقى مجاوب صح عامه على الفزورة اللي انا قلتها, انه مكان في مصر من 4 حروف, اول حرفين نص بنجر واخر حرفين نص جابر. فممكن تكون ايه, بعتولي برضو على الواتساب عشان نكمل الجيم ونشوف ترتيبكم ونعمل كل الحاجات اللذيذة دي. ولو عايزين تسمعوا كمان اغنيه معينه ابعتولي برضو, يعني تعالوا كده نفرفش مع بعض. يلا بينا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ماشي، لسه بنتكلم على ترتيبك وسط اخواتك، قد ايه الموضوع ده اثر عليك واثر على شخصيتك، او حطك في مواقف معينه كده من وانت صغير اللي هو خلاص هي مكتوب عليك عشان ترتيبك. نحاول كده النهارده نتكلم شويه، نشوف الحاجات دي حقيقيه ولا لا، كلنا بنعاني منها ولا لا، ونشوف مع بعض. معايا عبد الله. عبد الله صباح الفل. زي. عامل ايه؟
1: صباح الفل، ايه الاخبار؟
0: كله حلو الحمد لله. انت ايه عبد الله، ترتيبك كام وعندك كام؟
1: انا الاخير، انا عندي اخ واخت اكبر مني.
0: اخر العنقود.
1: اخر العنقود.
0: ماشي، المدلع بقى ولا اللي هو بقى
1: روح دي بقى يعني كسرت فيها الاقاويل.
0: ايوه
1: انا شايف ان انا مش مدلع، بس هم شايفين ان انا مدلع، بس قلت لهم يا جماعه هو مش دلع، هو اكتر ان هو انا بعرف ازاي اتكلم بطريقه معينه فما يحصلش
0: مشكله.
1: لكن دلع، الدلع ده انا حاسه كلمه دلع ان انا ضباي.
0: لا هو بيبقى معناها اكتر انه هي ممكن تبقى كلمته هي اللي ماشيه، بتعمله كل اللي هو عايزه. عمل اي غلط اللي هو خلاص اخوك الصغير يعني هنقول له ايه كده.
1: برضو مهما هقول اكيد هيقول لك ما انت شايف كده، لكن انا مش شايف الموضوع ده، يعني انا مش شايف ان انا كل حاجه بتنفذ دي، انا كنتش ليا طلبات عامه يعني صفار يعني.
0: اوكي طيب، انت ممكن عشان
1: يعني انا عرفت يعني ممكن يكون برضو الصغير ده لو مركز شويه هيكون بيشوف ايه الغلطات بيحاول يتجنبها من اخواته يعني، وبعد كده يتعامل عليها، فبالتالي بقى الرياكشن بيبقى احسن او النتيجه بتبقى احسن، فيشوف ايه ده متوافق له على كل حاجه. لا انا ده بالعكس، كانوا بيطلبوا مني حاجات فانا بعرف ادخل بعيني طريقه بالظبط عشان اعرف
0: يوافقوا عليها. اوكي، فانت ذكاء، انت بس قاعد كده ايه سهن اللي هو مين بقى بيعمل ايه. روح انت يا اخويا يا كبير. اطلب انت، قول لهم ايه ده ما وافقوش، فانا اروح بقى من ناحيه تانية. حتى وانتوا صغيرين كنت يعني على ما تفتكر كده، هل برضو كنت حاسس انه لا انت مش طلباتك بتتلبى على طول، انت مش كده؟ حاسس برضو ان هو من وانتوا صغيرين كان نفس القصه؟
1: طبعا في معاناه شويه.
0: ماشي. طب وعامه الاخ الكبير عندكم بقى حاسس انه برضو فكرة المسؤولية وكده ولا أول الوسطاني حاسه مختلف؟
1: هي كانت أول واحدة بنت كبيرة، فدايما الوسطاني يعني ممكن يكون شايف المسؤولية كده زيادة عليه، بس دلوقتي لما كبرنا كلنا خلاص يعني شايلين كل حاجة.
0: أيوة
1: بالعكس، يعني أنا يعني متقسمة شوية بيني أنا وأخويا.
0: أوكي،
1: بس بالعكس يعني أنا شايف إن أنا برضو
0: شايل شويه
1: زياده انا بعمل.
0: ايوه، لما بنكبر كل حاجه بتتغير، هو كلنا شايلين مسؤوليه. ايوه كلنا شايلين مسؤوليه، كلنا حسينا الدنيا فيها ايه فابتدينا نفهمها شويه. ماشي يعني، ربنا يخليكوا لبعض. وتعالى بقى نلعب الجيم كده بسرعه عشان شكلك بتركن وقربت على الشغل، فبسرعه. ماشي يلا. ايه المدينه المصريه اللي من اربع حروف، اول حرفين نص بنجر واخر حرفين نص جابر؟
1: جرجه.
0: ماشي. فيلم عن ثلاث اخوات توأم، الثلاثه ليهم نفس الاسم.
1: كده رضا.
0: كده رضا.
1: انا لسه شايفه الصدفه النهارده.
0: لا والله سبحان الله.
1: لسه جاي الصبح.
0: سبحان الله. ماشي. دلوقتي هسالك شويه اسئله، هتجاوب من غير ما تقول اي اسامي.
1: من غير اي اسامي.
0: اي اسامي خالص.
1: اسامي ناس يعني.
0: اسامي بني ادمين. يعني احمد. أوكي. محمد عبد الله يعني ما تقولش اسامي، بس ممكن تقول القاب، ممكن تقول وصف كده يعني.
1: أوكي.
0: ماشي.
1: أوكي.
0: مين اكتر مطرب بتحبه؟
1: وصف. اسمه ايه؟ الهضبة.
0: حلو. مين اللاعب المصري هو كان بقى محترف في ليفربول؟
1: بيسموه ايه؟ انا فرعون ولا اسمه
0: ايه؟ يعني بس هو كان فخر العرب يعني. ماشي. مين بطل مسرحية الواد سيد الشغال؟
1: لا شمس.
0: مين بطل مسرحية الواد سيد الشغال؟
1: الزعيم.
0: خلاص ماشي، انا هحطلك صراحك علشان تلحق. أيوة. ويومك حلو إن شاء الله. صباح الفل، نورتني. باي
1: باي.
0: ماشي يا جماعة، ماشي، احنا لسه مكملين وبنشوف كده ترتيبك أثر عليك إزاي وأثر على شخصيتك إزاي، أو إيه المواقف اللي أنت كنت تبقى محطوط فيها بسبب بس ترتيبك ما بين إخواتك. شيماء بتقول لي أنا ترتيب الرابع، إحنا خمسة، فأنا لا أنا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الوسطانية ولا أنا فين ولا مين، بس هنا يا جماعه انا وسطكم فاخدوا رايي في قراراتكم. صباح الفل. صباح الفل يا شيماء. عارفه برضو اللي هما بيبقوا اكتر طبعا من ثلاثة، بيبقى في شخص كده اللي هو بصوا انا معاكم، بصوا يا شباب انتوا اتفقتوا على ايه وانا معاكم ان شاء الله. في مازن. صباح الفل يا مازن، 10 سنين. صباح الفل يا مازن، عامل ايه؟ ماشي. في حد بيقول لي انا الصغير في اخواتي، ده عبد الرحمن. طب وايه بقى؟ ايه حاسس بدلع ولا حاسس انه لا؟ امل.

جاب له هو الأول، يعني أول حاجة خاصة بالأطفال بقى، خاصة باللبس، اللعب، المش عارف إيه، هو كان أول حد استخدمه. بعد كده تبتدي تتورث بقى. تبتدي بقى أخوتك الأصغر منك وما بتدوا ياخدوا الحاجة، بس أنت بتبقى كأخ كبير أنت أول الحاجة دي اتجابت على اسمك، أنت أول حاجة اشتريناها، أول سترولر كانت بتاعتك أنت، العيلة كلها بقى، العيلة كلها نامت في السترولر دي، بس هي كانت بتاعت حمادة أول واحد. فبحس برضو تبقى فيه كده إيه بريفليج كده، أنه أنا الحاجات دي جات على اسمي. اللبس اللي أنت لابسه ده كان لبس أنا. بس المدرسة اللي أنت رايح وجاي بيه ده كان لبس أنا. بحس دايما بتبقى لقطة كده، لو هنحط يعني للأخوات الكبار حاجة غير المسؤولية، أنه اتجاب لهم أول كل حاجة، أول بقى أنه هو بيبقى أول طفل، فيلا بقى عايز ايه يا حبيبي، اؤمر اطلب واتمنى يلا. كل على قد ما بيتجرب فيه برضو شوية حاجات، في حاجات بتطلع غلط، بس بيبقى اول كل حاجة. فبتبتدي بقى تسمع حاجات زي اللي بتتقال ندى كده، لو انت بقى الاخ التاني او التالت، لو احنا ما عملناش ده مع الكبير، احنا عملوا انت معاك انت يعني خلاص بقى، الكبير بقى اللي كنا عايزين نعمل له اي حاجه ما عملناش معاه ده، فانت عديها بقى ماشيها، مش هتيجي دلوقتي ايه تطلب مننا طلبات. فابعتوا لي على 0159555006 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ترتيبك في ايه، ترتيبك يعني الكام بين اخواتك، وده اثر عليك في ايه على شخصيتك.

سلمى بتقولي ترتيبي الكبيرة على ولدين وفرق السن 6 سنين و16 سنة بيني وبينهم، فكل حاجة بقى عليا البنت الوحيدة والكبيرة، ولما بتحصل مصيبة أول حد بيلبس أنا بحجة إن أنت الكبيرة. ما دي مشاكل الاخوات الكبار. في ريهام الأخت الوسطانية، ودايما ماما بتقول عليا هبلة عشان قلبي طيب يعني وكده. ماشي جميلة ريهام والله. في ماشي حمائي، أنا هو شغلت حمائي. أحمد عبد الجواد صباح الفل عليك. أحمد عيد أنا الوسطاني وطالع عيني والله والدنيا جاية عليا. ده بسبب إخواتك ولا عمتا؟ سبب ترتيبك ولا عمتا؟ إسلام أنا الوسطاني في إخواتي، الأول بيبقى بقى خلاص البكري وأول فرحة، والأخير آخر العنقود وبياخد كل الدلع، اللي في النص ده بقى ملوش لازم صدقيني وعن تجربة. يعني ما هو أنا بحس بقى إن هو دايما بيبقوا شايفين كده.

يعني اكيد لا هم كل الاخوات اهاليهم بيحبوهم وعيالهم يعني في الاول وفي الاخر, بس بحس دايما الوسطاني هو بيبقى شايف ده هو اول واحد خد الاهتمام اخر واحد اخر العنقود, انا بقى ايه انا بعمل ايه وسطيكم. محمد بيقول انا الصغير والبلطجي بتاعهم, لو في حاجه اقوله محمد بس اللي عمل كده وانا هتصرف. اه انت اللي بتتصدر يعني, هو بقول لكم يا اخواتي مالكوش دعوه انتوا, انا اقول لهم محمد بس وانا هشوف بقى العيله دي عايزه ايه. ماشي. ميدو بيقول لي برده الوسطاني ودايما المظلوم وبيبقى مطلوب منه حاجات مش بتاعته. ماشي. في فارس ابو ادم صباح الفل عليك. اسلام بيقول لي الوسطاني لما بيجي ما بيلاقيش الاهتمام اللي خده اول طفل, ولما بيجي الوسطاني الاب والام بيفكروا في التالت معرفش ليه, فبيجي التالت ياخد الدلع كله وهو في النص كده اللي هو انا عاطف اللي معاكم في الفصل. اه يعني عامه. وبيقول لي انا الرابع من خمسة. ماشي, فانت تعتبر ايه وسطاني شويه معرفش بقى ما تتقسمش دي, حاسه ان هو وسطاني سنه. في برضو انا واختي توام واخر العنقود, ده حلو برضو التوام ده بقى قصه كبيره جدا. انا بحب فكره التوائم دي يعني, بحب الفكره دي, بحس انه ان هما بقى بيحسوا ببعض او ان هو حد شبهك في كل حاجه والحاجات دي بقى يعني سبحان الله بحبها جدا فكره التوام دي. ماشي, انت ترتيبك ايه؟ ما انا قلت انا الاخت الكبيره الكبيره المسؤوله العقله الرزينه, انا الحمد لله. بس يعني بس والله كان بيبقى فيه شويه حاجات لذيذه يعني, اللي هو انا برضو اخت الكبيره فمسيطره, وبعدين بيبقى فيه مصداقيه كده اللي هو انا اي حاجه انا هقولها هم مش هيراجعوا ورايا, اللي هو خلاص صارت كبيره يعني وفاهمه وعارفه كل حاجه وكده. بس بحب بقى مع الوقت ومش انا بس, عامه مع ناس تانية, انه بيبقى الاخ الكبير ده اللي هو المفروض تتصرف وتتصدر وحاجات كده, بيجوا بقى الاخوات الاصغر هم اللي بيجيبوا حقك بقى, وانت بتبقى راجل وقور كده وغلبان وحقاني وحاجات كده, بيجي بقى اخوك بقى ولا اختك اللي اصغر منك بقى تعالوا بقى تعالوا انتوا زعلتوا اختك الكبيره ليه. ماشي. في جلال انا اخر وسطاني ودايما الوضع في البيت بيفكرني باعلان انت محدش بيعمل لك حساب. ماشي. في ساره صباح الفل عليكي. ايوه انا اللي في مسلسل ورد على فل وياسمين. ايوه انا. ماشي. في كمان احمد عكاشه, والله هي الحمد لله الكبير وخدت دلع والدتي ربنا يخليها لي, وبرده خدت شده والدي الله يرحمه. احلى صباح عليك يا احمد. ماشي. في الوسطاني ده اللي مش موجود اصلا شيرين, والله انا كنت بحاول يمكن تطلع حاجه مختلفه ولكن لا, الوسطانيه عايزه اقول لك متهانه اهانه ما اقولكيش ولا كانك موجوده ولا بياخدوا رايي ولا بيسالوا عليا. رقم اخر 474. يا جماعة احنا محتاجين نهتم شوية بالاخوات الوسطانيين. ماشي اوكي, علشان في شكوى. ترتيبي الكبير من ثلاث اخوات وفعلا الوسطاني كان متدلع, دلوقتي انا عندي ثلاث ولاد بس بقى انا اللي مطلع عين الوسطاني. احمد سعيد من السويد. هو ما بقولك دايما هو عامل مشكلة يعني, هو مختلف دايما الاخ الوسطاني ده هو مختلف. في حنان صباح الفل عليك يا حنان. ايات انا سبب لمشاكل البيت كله. ماشي. اكيد اخر العنقود. صباح الفل عليك. في برضو ده ايه ده ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. انا فيها بحاول اقول كل المسجات بتاعتكم. احنا اتنين بس وانا الاصغر وما كانش في اي تفرقة ما بيننا الحمد لله. لما بيكونوا اتنين بس برضو بحس انه الموضوع بيبقى اقل سنة يعني, من اول تلاتة بقى فيما فوق احنا بنبتدي نشوف ايه اللي بيحصل. بس فكرة الوسطاني دي عيني يعني محتاجين نركز فيها يعني, زي كنت بقول لكم من اول الحلقه بس يعني الوقت سرقنا, انه الدراسات بتقول ايه عامه عن الاخوات, فبتقول لك وتاثيره ازاي عليك, انه الاخ الكبير اصلا ما بين الاخوات الدراسات يعني بتقول ان هو فعلا بيكون عنده طموح, بيبقى عايز يحقق نجاح, بيبقى عايز يثبت نفسه, بيكون غالبا متفوق في الدراسه وعنده قدرات قياديه عاليه سبحان الله. ماشي. الوسطاني بقى دايما بيلاقي نفسه في النص ما بين الكبير والصغير, فبيحس احيانا بالاهمال او انه مش واخد حقه, ده بيخليه يطور مهارات اجتماعيه عشان يقدر ياخد انتباه اللي حواليه. فممكن الاطفال الوسطانيين يبقوا اكتر مرنين, يحبوا يهتموا بالناس, عندهم علاقات اجتماعيه كتير, بيحبوا يتكلموا اللي هو انا موجود, هو دايما بيكون عايز يكون موجود, فبيكونوا شاطرين في حل المشاكل والتفاوض. الاخ الصغير اخر العنقود بيكون عنده ميول فنيه, بيحب المغامره والتجربه, دايما بيحس ان هو محبوب ومميز, فبيبقى
بالنسبة له كده إيه، أنا تمام أنا هعمل وهبدع ومحدش هيقول لي حاجة عشان أنا الصغير، فبتخليه أكتر ممكن يبقى مبدع أو بيحب المغامرة والتجربة. الدراسات اللي بتقول كده، بس في الأول وفي الآخر طبعا في حاجات كتيرة بتأثر على الشخصية والتربية ومعاملة الأهل عاملة إزاي، ويعني الفرق الفروقات اللي بتحصل في التربية، أو اللي هو أنا ديتك اهتمام في الأول بعد كده الأخوات اللي جم بعد كده مش قادر والله، أو هطبق نفس الحاجة بس إحنا شخصياتنا مختلفة، فاللي مش على أخويا الكبير مش هيمش علي أنا. بس المهم يعني ربنا يخللنا أخواتنا كلهم، والأخوات دول بيبقوا يعني أحلى حاجة في الدنيا وأكتر سند في الدنيا، ودايما بتفتكروا الذكريات دي وتبقوا بتضحكوا عليها. المهم بس تكونش أثرت في شخصيتكم إيه تأثير سلبي. حلقة يوم الاثنين خلصت، وأشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادثة عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 اعتبارا من 20 من سبتمبر الجاري.
1: وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني التعاون في مجال التشغيل والتدريب المهني.
2: التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.
1: التعليم العالي تنتهي اليوم من استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.
2: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
1: متحدث الصحة يحذر من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات غير المعتمدة.
2: الحكومة الفرنسية تقدم نسخة جديدة من مشروع قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأقل من 15 عاما.
1: وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد.
2: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% مع تصاعد اضطرابات الإمدادات في الخليج.
1: مصر تسجل حضورا متميزا في معرض ميزون أند أوبجي للتصميم والديكور بباريس.
2: في إنجاز تاريخي 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة إفريقيا.
1: طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: حاول توصل لبيت العز، ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين
4: بعدين بعدين بعدين.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: لو يومك بادئ تمام متزبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 اعتبارا من 20 من سبتمبر الجاري.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني التعاون في مجال التشغيل والتدريب المهني.
1: التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.
2: التعليم العالي تنتهي اليوم من استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.
1: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
2: متحدث الصحة يحذر من التعامل مع شركات مكافحة الحشرات غير المعتمدة.
1: مصر تسجل حضورا متميزا في معرض ميزون أند أوبجي للتصميم والديكور بباريس.
2: في إنجاز تاريخي 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادية.

تابعونا على x.com/NGUMFF. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الاممي للسودان اهمية دعم الاستقرار وانهاء الصراع بما يسهم في الوصول الى تسوية سياسية.
2: وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان مستجدات الاوضاع الاقليمية.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن زيادة قيمة الصادرات الرقمية في 2025 إلى 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار في 2024.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن نمو صناعة التعهيد يعكس جهود جذب استثمارات الشركات العالمية لمصر.
1: الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة وتعزيز التعاون المشترك.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري.
1: التضامن الاجتماعي تبدأ غدا صرف تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.
2: التعليم العالي تنتهي اليوم من استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.
1: غدا إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات.
2: متحف شرم الشيخ ينظم ورشة سيناء حكاية أرض لتعريف الأطفال بتراثها الطبيعي والثقافي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الاممي للسودان اهمية دعم الاستقرار وانهاء الصراع بما يسهم في الوصول الى تسوية سياسية.
2: مجلس الأمن يبحث اليوم توحيد جهود الوساطة ومسارات السلام ووقف التدخلات الخارجية في السودان.
1: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.
2: رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع في إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن زيادة قيمة الصادرات الرقمية في 2025 إلى 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في 2024.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد أن نمو صناعة التعهيد يعكس جهود جذب استثمارات الشركات العالمية لمصر.
1: الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين.
2: وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني أوضاع العمالة المصرية في المملكة وتعزيز التعاون المشترك.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.
2: متحف شرم الشيخ ينظم ورشة سيناء حكاية أرض لتعريف الأطفال بتراثها الطبيعي والثقافي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع في إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد.
2: رئيس الوزراء يوجه بضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
1: نائب رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسة الصحفية القومية وتعزيز قدراتها على تحقيق الاستدامة المالية.
2: الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين.
1: وزيرة التنمية المحلية توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف.
2: التنمية المحلية تعلن رفع أكثر من 4 ملايين طن مخلفات وتحرير 8800 محضر إشغال خلال أسبوع بالمحافظات.
1: الصحة تؤكد أن مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تطبق المنهجية الحديثة لتقدير العتبات الوبائية.
2: وزيرة الإسكان تعلن تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة.
1: اليوم غلق باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.
2: الأرصاد تتوقع شبورة مائية كثيفة غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عزيزي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، او لسه بادئين؟ لسه مكملين. ايه، احنا لسه بادئين حالا دلوقتي الحلقه، ويا رب يوم جميل عليك ويوم سعيد، وتكون عملت فيه كل اللي انت عايزه، او الاسبوع كله كاملا يكون فيه حصل بعض الامور اللذيذه اللي انت بتتمناها. اتمنى لكل الناس ان هم يحققوا اهدافهم والتارجتس بتاعتهم، عشان احنا موجودين هنا في الدنيا عشان نسعى ونعمل حياة كريمة لينا ولأطفالنا اللزاز الجمال والأهالينا طبعا. طيب، حلقة النهاردة جميلة جدا، مختلفة، بنتكلم عن الراجل بشكل خاص جدا، وعن تقدير الرجل. هل الرجل بيقدر؟ هل ينفع ان احنا نقدره، ولا هل دي واجبات ومسؤوليات عليه لازم ان هو يكون بيعملها، ومش لازم نشكره او نقول له تمام انت عملت حاجة؟ يعني دي موضوع عايزين نطرحه بجدية. هل الرجل يقدر ويتشكر على اللي هو بيتعمله، على اللي هو بيعمله يعني، ولا هل ده لا، ده حاجة عادية والمفروض انت بتعملها؟ تعالوا نبعت لبعض كده على 0152952006، تاني 0152952006. عايز من فكرة او من وجهة نظر الست تتكلم، ومن وجهة نظر الراجل برضو لو عايز تبعت وتقول وجهة نظرك في هذا، ابعت لي على واتساب نجومة في ام. لسه مكمل معك خالد جواد على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام وعلى نجوم اف ام تي في، ومكملين الموضوع اللذيذ اللي احنا اتكلمنا فيه. هل الرجل يستحق التقدير ولا هو المفروض عليه واجبات ومسؤوليات بيعملها عادي جدا من غير ما يتشكر او يتقدر او كده؟ فتعالوا نشوف اراء الناس قالت ايه. طيب كل الناس او معظمها بتقول يتقدر، طبعا الرجل يتقدر، طبعا الرجل يتقدر اهو. ماشي، لا طبعا من حقه ان هو يتقدر ويسمع كلام حلو. ده على فكرة ستات ورجالة بيقولوا كده، يعني مش مثلا الرجالة بس هي اللي بتقول كده او ستات بس، لا يعني الرجالة والستات بيقولوا لا الراجل لازم يتقدر. بنصبح عليكم من المنصورة، اهلا اهلا اهلا المنصورة الجمال، البلد الجميلة جدا جدا اللي انا بحبها بشكل شخصي جدا، ليه حبايبي كتير جدا من المنصورة، من احلى البلاد. طيب تاني السؤال هو هل الراجل ينفع يتقدر؟ يعني دلوقتي ده راجل مثلا بيروح الشغل وبيتعب جدا وبيدفع اقساط المدرسة واقساط العربية واقساط الشقة وبيحاول يوفر ويعمل كل حاجة، وممكن يشتغل شغلانة كمان بعد الظهر ويحرم نفسه من حاجات كان ممكن تسعده جدا جدا جدا، بس هو قرر ان هو لا، انا عشان ولادي وعشان بيتي وعشان اهلي انا مش مشكلة يبقى معايا عربية مثلا اللي نفسي فيها، لا ومش لازم اشتريها دلوقتي، مش لازم اجيب البيت اللي انا كان نفسي فيه، لا خلاص. كان في تيشيرت عاجبني قوي كان نفسي اجيبه عشان نزل لما انزل اقعد مع صحابي او حاجة او كده، او لما نخرج خروج عائلية اكون، يقول لا مش مشكلة ده مظهر، يعني مش مشكلة الناس كده كده عارفيني وحابيني كده فخليني لابس اي حاجة. فتلاقي الراجل بيضحي دايما دايما دايما من اجل اولاده، من اجل بيته، من اجل اهله. فهل محتاج يكون مشكور على هذا ولا ده عادي؟ دي حاجة بتحصل عادي. عايزين بقى الناس تولع كده، ابعتوا لي على 0152952006 تاني 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

عزيزي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. في دور برد ماشي في البلد الأيام ديت، ناس كتير قوي تعبانة، صحي من الصبح كده لقوا زورهم بيوجعهم شوية وفي شوية كحة ورشح، فأرجوكم خلي بالكم من صحتكم. أنا واحد من الناس دي، حاسس إن في 35 واحد واكلني علقة، مش عارف، مهمت جدا والموضوع صعب. طيب ألف سلام على أي حد تعبان، إن شاء الله خير، واشربوا حاجات سخنة كتير وخدوا فيتامين سي، اشربوا ليمون وبرتقان وحاجات كده. طيب في حد بيقول لي كفاية كده يتقدر بس بدون ما يتقله، ايه ده؟ آسف جدا، عشان ده دوره وواجبه ولا يتطلب الشكر على الواجب، بس التقدير في التعامل. أنس من أمريكا، ماشي أنس، أنا مستغربة جدا، المسج غريب، عشان احنا بنتكلم عن هل الراجل يتقدر ويتشكر على اللي هو بيعمله، ولا دي واجبات ومسؤوليات عليه عادي جدا ان هو لازم يعملها من غير ما يتقدر. المشكلة الأكبر ان بشوف عدد أكتر من الرجالة ما بيقدروش زوجاتهم أو كلمة شكرا. أنا راجل بقدر تعب أم الأولاد عندي. لا طبعا، كل ست تقدر، كل ست تقدر، وكل أم تقدر طبعا، لأن هما بيستحملوا اللي مفيش حد يقدر، اللي مفيش راجل يقدر يستحمل بصراحة. يعني هما بيعملوا حاجات إحنا ما نعرف، إحنا لا نعلم عنها أي شيء. مساء الوردة يا خالد. اللي بيقدروا في اللي بيقدروا وفي اللي ما بيقدروش، بيتعامل معاملة مش كويسة. محمد عبد المجيد، شكرا يا عبد المجيد. في واحدة بعتلي حرف، بس حرف البه. طب انا اعمل ايه؟ نصبح عليكم تاني من المنصورة، حد تاني من المنصورة، الله، اهل المنصورة كلهم بيسمعوا نجومة في أم، انا اداء احبه. طيب مسجات كتير قوي بتقول لا الراجل لازم يتقدر، لازم يتشكر. طيب حلو لذيذ، احنا كده بقينا في نفس المكان. طيب السؤال هو، هل الراجل يتقدر على الواجبات والمسؤوليات العادية اللي هو بيعملها كل يوم، الروتين اليومي، ان هو بيروح الشغل وبيجيب طلبات البيت وبيعمل حاجات ومش عارف ايه، ولا عادي ده مش لازم يتقدر؟ ابعت لي على 0152952006، تاني 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع في إقامة المعارض خلال الموسم والأعياد.
2: رئيس الوزراء يوجه بضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
1: نائب رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز قدراتها على تحقيق الاستدامة المالية.
2: الرقابة المالية تلزم شركات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP خلال شهرين.
1: وزيرة التنمية المحلية توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تكميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف.
2: التنمية المحلية تعلن رفع أكثر من 4 ملايين طن مخلفات وتحرير 8800 محضر إشغال خلال أسبوع بالمحافظات.
1: الصحة تؤكد أن مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تطبق المنهجية الحديثة لتقرير العتبات الوبائية.
2: وزيرة الإسكان تعلن تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة.
1: اليوم غلق باب تسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة.
2: الأرصاد تتوقع شبورة مائية كثيفة غدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

طيب لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. اسمي رحاب وبحب البرنامج بتاعك قوي، وإحنا كمان بنحبك جدا جدا يا أستاذ رحاب. أكيد من واجب الراجل أنه يشيل المسؤولية ويعمل كل ده وما يستناش شكر عليه، لأن ده دوره، بس في نفس الوقت من حقه علينا التقدير والاحترام والشكر على تعبه، لأن ده برضو واجبنا ناحيته. شكرا جدا يا أستاذ رحاب، كلامك جميل. أحمد طلبة مهندس معماري بيقول طبعا لازم يشكر على مجهوده في تنفيذ مسؤوليات لأن ده يلام لو قصر فيها. آسف جدا جدا، البرد شديد جدا يا جماعة. يبقى يشكر على أدائها، ده غير أن الإنسان السوي يبقى عايز أي تقدير من الناس اللي بيهتم بيهم، عشان ده بيحسن صحته النفسية فيعطي أكتر. أحمد طلبة مهندس معماري، شكرا يا أحمد، كلامك صح جدا. مساء الخير على أخف دم في الإذاعة، شكرا جدا. بص بقى، بالنسبة للموضوع ده ليه رأي، لازم الراجل يتشكر ويتقدر، لأنه هو مش مكنة ATM ولا روبوت. بالعكس، لو مش هيتقدر مش هيحس بأهميته ودوره كأب. مها من الرياض، أستاذة مها طبعا بتبعت لنا على طول، جدا جدا. طيب في حد بقى بيبعت مسج جامدة، سيكولوجية الإنسان أثبتت أن الإنسان لما بيحس أنه عمل اللي عليه من وجهة نظره بتبدأ الطبيعة البشرية في أنها تريح أو أنها تتعالى. عشان كده الواجب ما يتشكرش عليه، بس في التعامل يتم التقدير واحترامه ما قدمه ويقدمه نظرة تقدير تكفي. صدقني طول ما أنا حاسس أني مقصر هفضل أجتهد وأقدم أكتر، ولكن مش بنكران اللي قدمته. فاهم قصدي؟ أنس من أمريكا، فاهم يا أنس، فاهم جدا. الجو حر ليه كده؟ خلاص بيقولوا كام يوم والشتاء داخل، يعني خلاص هو هيعلنوا الشتاء في شهر 10، فما تقلقش خلاص، هما يومين حر وخلاص وهيروحوا الحلو. طيب السؤال تاني، هل الراجل يتقدر ولا لا؟ ابعت لي على 0152952006 وتعالى نتناقش في الحتة دي، عشان هي حتة شائكة جدا. تاني 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني كنا بنتكلم عن هل الرجل يستحق التقدير لما يبذله من مجهود يومي في الشغل وفي العطاء وفي الحاجات اللي بيشتريها وفي اقساط المدارس والحاجات دي. اذا اخفق، ده حد بيقول لي، اذا اخفق يلام، صح ام لا؟ اذا اتم عمل يشكر ويقدر. باسم من كاليفورنيا، شكرا يا باسم، جدا جدا جدا صح. هو لو ما عملش اللي عليه هيلام، يعني لو ما راحش الشغل في يوم، او لو ما جابش احتياجات البيت، او لو استقال من شغله وما عملش اللي عليه وتقاعس، هتبقى النتيجه ايه؟ ان هو هيلام من اهل بيته ومن اولاده ومن كده. طيب في واحده بتقول لي انا من المنصوره، لازم الراجل يتقدر ويتحط على الراس، بس لو ملوش لازمه نعمل ايه؟ لا، يعني ايه ملوش لازمه؟ لان انت عممتيها قوي، او كلام عام قوي. لا، عايزين نفهم ايه اللي حصل يا استاذه اللي من المنصوره. المنصوره بتسمعنا، انت مش فاهم عامل ازاي الموضوع كبير جدا. طيب حضرتك لو كده، لو سمعنا بعتلنا قول لنا ازاي ملوش لازمه، ازاي هذا الرجل ملوش لازمه؟ يعني هل ما بيشتغلش، قاعد على الكنبه على طول ما بيعملش حاجه؟ هل ما بيجيبش للبيت ما يلزمه من اكل وملبس ومعيشه، يعني والحاجات اللي هي الاساسيه دي، ولا ايه اللي بيحصل؟ ابعت لنا. طيب ماشي. الراجل يقدر ويشكر على الحاجات، المسؤوليات والواجبات اللي هو بيعملها اليوميه العاديه، ولا لا؟ ابعتولي وابعتيلي وابعتلي على 0152952006 تاني، 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

طيب انا كان في حد بعت لي من المنصوره قال لي لازم الراجل يتقدر ويتحط على الراس، بس لو ملوش لازمه نعمل ايه؟ قلت لها طيب ابعت لنا تفاصيل عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. هي للاسف بعتت قالت لي يعني قاعد على الكنبه طول اليوم على النت بيكلم ستات وبس، لكن الالتزامات مني اقدره ازاي بقى؟ وكل ما اطلب حاجه مش معايا يا ستي. قال لي ليه، قول لي ليه لازمة ولا ملوش. لا يعني ايه يكلم ستات؟ مين ستات؟ ما ينفعش، وما ينفعش يفضل قاعد على الكنبة على طول على النت. لا غلط طبعا، لازم حد يتكلم معاه، يعني حد في العيلة كبير يتكلم معاه يقوله لا كده لازم ليه وقفة. يعني في حاجات بتوصل كده الحتة يا جماعة، لازم حد كبير يتدخل. معلش لازم نفض النزاع دوت بحد له كلمة في العيلة، هو اللي يقول بقى، يقول اللي المفروض يحصل. لأن ساعات الناس دماغها يعني بالتنشن أو بتقفل كده في حتة معينة، فخلاص مش عارفين نتكلم معاه ولا نسيطر عليه، ولا خلاص الكلام ما بقاش مسموع. فياريت حد كبير في العيلة هو اللي يتدخل. طيب أنا استمتعت جدا جدا بهذه الحلقة اللذيذة، وقلنا أن الراجل طبعا أدام بيعمل مجهود وبيشتغل وبيتعب وبيدفع أقساط ومصاريف وبصات وكشاكيل وشنط ودروس وإقلام وحاجات، لازم يتقدر، عشان هو لو كل ما بيحس بتقدير كده بيعمل أكتر أعتقد. وطبعا طبعا اللي ما بيعملش ما بيتقدرش وبيتلام على اللي هو ما بيعملوش. فدايما بيقولك اللي بيعمل ده بياخد فرصة لذيذة جدا، اللي ما بيعملش بتفوتوا هذه الفرصة. فأرجوكوا اعملوا وقروا وتثقفوا وابحثوا عن حاجات جديدة تعملوها. الإنسان فكره بيتغير كل سنتين ثلاثة، من 3 لـ5 سنين بالظبط بالظبط الإنسان فكره بيتغير. فشوفوا دماغكوا بتوديكوا لفين، لجزء صح، لحاجة جميلة، لمشروع جديد، لتطور نفسي وجسدي ومادي وكل حاجة. خليكم كويسين دايما. آسف جدا على حلقة النهاردة، أنا تعبان جدا جدا جدا، درجة حرارتي عالية، البرد مسيطر على رئتي بشكل كلي، زوري بيوجعني جدا. ألف سلامة على أي حد تعبان أو عيان، اشربوا حاجات دافية وخليكم دايما كويسين. شكرا جدا لكم، أقابلكم يوم الاثنين اللي جاي في حلقة جديدة من كفاية كده على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، يوم الاثنين اللي جاي. باي باي.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هاكش انيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك، هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عملها.

0: مأيالك عند ربنا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخميس مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي.
3: وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة السنغافوري للشؤون الخارجية والداخلية دفع العلاقات الثنائية.
2: وزير النقل يؤكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية.
3: رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي تعزيز التعاون بين البلدين.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسة الصحفية القومية وتعزيز قدراتها على تحقيق الاستدامة المالية.
3: وزارة الصحة تؤكد أن مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تطبق المنهجية الحديثة لتقدير العتبات الوبائية.
2: وزيرة الإسكان تعلن تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة.
3: وزيرة التنمية المحلية تطالب المحلات بتوفير حاويات للمخلفات لمنع إلقائها بالشوارع.
2: الأرصاد تتوقع شبورة مائية كثيفة غدا مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والعظمى على القاهرة 36 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: نحكي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه؟
1: كيف حالك؟
2: منورنا.
1: الحمد لله
2: بابتسامتك الجميله اللي بتشع في كل حته اول ما تخش المكتب. اخبارك ايه؟
1: تمام.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده
1: من
2: عايز ايه دلوقتي؟
1: سرحب مشنت عيشت الفل على كل ال
2: عايزني اقول ايه؟ قول لي ابتدي برنامجي ازاي؟
1: ازيك يا شقيق؟ ازيك يا اسطى؟ كده بالاداء ده.
2: مساء الخير على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 14 سبتمبر. يا رب تكونوا كويسين وخير ان شاء الله. معاكم لمده ساعتين نحاول بمنظر مروان ده نسليكم على قد ما نقدر في شويه دول. هنزق معايا زقوا معايا علشان نعدي الحلقه وان شاء الله تكون حلقه كويسه.
1: الاشاعات المغرضه اللي انت بتطلعيها دي يعني ان شاء الله هتنتهي قريبا.
2: يا ريت.
1: هتنتهي قريبا.
2: يا ريت.
1: هتنتهي قريبا. على العثور على جثه مشوهه على طريق الواحات بدون ملامح.
2: يا ريت. طيب درجه الحراره 36 زي ما هي من امبارح. 21 بالليل. معانا شويه هواء وبساط جدا 14 كيلو في الساعه والرطوبه وير ما مش عايزين الجو في امستردام هنا في القاهره 23% بس دي درجات الحراره. يوم الخميس هتبقى 37 بعد كده بقى من يوم الجمعه 31 ومكمله كده حبه يعني. فمعرفش ال 37 دي بنقفل بيها الحر تقريبا وبعد كده الدنيا هتبقى الطف بكتير. مجهز ايه للحلقه؟
1: السؤال المعتاد والرد المعتاد.
2: ايه بقى؟
1: بنحاول نجهزك بس انت للاسف عمرك ما هتبقي جاهزه.
2: مين قال لك؟
1: انت ما لقيتيش حاجه تقوليها. كان الرد الاولاني اللي في دماغك ده كده كده. صح. انا عارف
2: الردود اللي بص هفهمك حاجه. الردود الاولانيه
1: 015 5 9
2: دماغي لازم افلترها.
1: واشوف ما ينفعش تتقال عموما.
2: واشوف واشوف ايه اللي بعديه يتقال. فاهم كده يعني. قول
1: لو حابه نجيب لك بوفات تقعدي عشان انا شايف ان انت قاعده ملوحه على الكرسي او نجيب لك كرسي فوتاي.
2: فوتاي 015 5 9 5 5 1006 facebook.com/nogumafm. لو عندكم اي ابديت مروريه قولوا لنا طرق اخبارها ايه وقولوا لنا انتوا اخباركم ايه. وهرجع لكم بمروان بعد الفاصل. ممكن كده شويه ابديتس واخبار معانا. موضوع طبعا بيجهزه يوميا وبيحب ينزل بيه في الحلقه فبرضه ده هيكون مع بدايه الساعه الثانيه. هنبتدي النهارده برامي صبري ونرجع على طول بعد الفاصل.

0: بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
1: إطارات لينجلوند، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
3: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: لحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تسلم على الناس اللي انت مش عايزه تسلمي عليهم.
2: انا ماشي.
1: حمد المصري مساء الفل، رقم الاخر 307، مساء الجمال عليك. ده دكتور رامي، مساء الفل عليك يا دكتور. يقول عايزين نعرف اخبار الزحمه ايه مع بدايه الدراسه وازاي بتستقبلوا العام الدراسي الجديد. والله احنا بنجيب ليها سبلايز وبنجيب لها لانش بوكس، ويعني بتروح ترزق بقى في المدرسه، تنتش من حد ساندويتش، تاخد من حد بقه ميه.
2: جيت بساندويتش النهارده زينب،
1: بدل ما ترميه فجبته،
2: اكلت نص. انا جيت بساندويتش عايز اكله راحت ضرب نص.
1: معلش بنقول للناس بالهنا والشفا.
2: لا خدت منها تاني وتنتهي تاكليه ولا
1: ايه؟ مش امل. سلم لي على مساعد البرنامج يا مروان باشا، مساء الفل عليك.
2: وسامع عبد الله طبعا.
1: عبد الله علي التميمي مساء الفل. مارو مساء الخير معانا. سكر نبات وامشاط، ده مين؟ نبيل حماد مساء الفل عليك يا نبيل، مساء الجمال. بيقول دياره داخله، ما بتسرح بقى زي الناس اللي في المتروهات وفي الاوتوبيسات وكده.
2: ايه قال ايه
1: يا حاجه؟ مش هنقعد نفهمها لك عشان يعني انت فاهماها، بس بتحاولي دايما تعملي فكره ايه مستر هاج عبد الغفور. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. مها من الرياض مساء الفل عليكي، وبتقول وحشتوني وانت كمان والله يا مها. مساء الفل احلى يارا ومروان. هي يارا راضيه عنك وبطلت تقول يا ساموراي، خف عليها شويه، ده فيكتور من ابو ظبي. لا بص يا فيكتور، عايز افهمك حاجه. هي يارا، هو الدكتور كان قال لنا هي كل فتره بتفتكر وبعدين ترجع تاني تنسى. فدي الفتره اللي هي ناسيه فيها، يعني هي فاكره بقى نفسها مذيعه وبتيجي وعشان بنقعدها على الميكسر، فبتبقى يا عيني عايشه اللحظه انها بقى مذيعه وكوهوست وكده. فبس عشان تبقى فاهم
2: بسيبه والله يتكلم عشان هو ده اللي بيفرح بيه.
1: استاذ مروان، الضيوف كل شويه تشتكي من يارا، يا ريت تمشوها في الحلقه الموجود فيها ضيوف. والله قلنا الكلام ده اكتر من مره، بس بنسيبها تاكل عيش يعني. تسترزق برضو، ولو ان احنا نبهنا عليها قبل كده ما تتكلمش مع ضيوف في فلوس ومعك فكه 100 والحاجات دي عشان هي بتعملها. ليلى علام الدين، هايرا ومروان، مستر هاج عبد الغفور.
2: مستر هاج عبد الغفور
1: دي الصوره اللي يارا بتحاول تقولها، ان هي دايما مستر هاج، بس هي بتاعت هي بتقول عماير ومتهيألي والاسبوع.
2: على فكره متهيألي مش غلط،
1: متبقي من غير ته،
2: متبقي
1: مين به على طول. فهي طبعا هي صوره مغلوطه تماما. شيري مساء الفل، رقم الاخر 422، بعت لنا حروف. ماشي اوكي. مين تاني
2: بعت حروف يعني لوحدها؟
1: كل حرف ته، المسج اللي بعدها به يعني كده.
2: اوكي
1: بس
2: كده.
1: ويا مروان، يارا اكلت سندوتش لوحدها؟ لا، ما هي صاحبتها حرام، زميلتنا هي زينب، جميله يعني، اكيد قالت لها دي اطمه، لكن طبعا يارا عشان بالنسبه
2: لها. انا اللي عزمت عليها.
1: انت ما حدش شاف حاجه، انت ده اللي انت بتقوليه.
2: خدي اطمه جربي،
1: ذاتس
2: يور فيشن. قلت لها خدي جربي، ببص لقيتها بتاكل الساندوتش. قلت لها زينب بتعملي ايه؟
1: هو ساندوتش ايه بس في الاول؟
2: حاجات مش هتفهمها، تركي.
1: يا حرام.
2: بدراسة. حاجات انت مش هتستوعبها يعني. بس
1: احنا قعدنا اصلا فتره نفهمها ان التركي اللي بيتاكل غير البلد
2: يعني. مش الجبنه الرومي سايحه، فاهم؟ يعني حاجه جايبه ساندوتش عالي القيمه شويه، حاجه انت مش هتفهمها يعني.
1: ده انا تشتيم مين؟ والله ما فيش، كنت بوصل حاجات لسوبر ماركت شهير فادوني.
2: لا تشتيمني.
1: لا تشتيم، اصل انت ما بتجيبيش الحاجات دي، ما بتجيبيهاش.
2: في ايه تاني عايز تقوله؟
1: لا ولا حاجه خالص
2: يا لذيذ. ها؟
1: لا ولا حاجه.
2: كمل عشان تبقى اخر حلقه ليك معانا النهارده.
1: محمد مساء الفل، بيقول محمد انا اصغر متابع، انا عندي 12 سنه وبقيت بحبكم بسبب امي بتشغلكم كل يوم الصبح واحنا رايحين مدرسه، وكل يوم اخر النهار واحنا راجعين من المدرسه، فلازم نحبكم. والله يا محمد انا مش عارف الرقم ده فين، 00467 ده انتوا فين يا محمد؟ معلش يا محمد، دي ابلة يارا، هي يعني معلوماتها محدوده، فبعت لنا قول لنا انتوا فين. وانا مبسوط بيك بالمسج اللي انت بعتها، وحاجه تسعدنا ان انت بتسمعنا، وبتسمعنا عموما في نجوم اف ام، وتسمعنا بعد الظهر وانت راجع.
2: يعني حد عزيز عليا على الموضوع الساندوتش بيقول لي ساور دو. فانا ما روحتش للساور دو لان انا اجي المروان اقول ساور دو احنا كده روحنا في حته رابعه.
1: هي عارفاه باسم العيش الناشف. هي تعرفه باسم العيش الناشف. لسه عارفه قريب قريب ان اسمه ساور دو. يا حرام. هي دايما حتى لما فهمناها الباجيت قالت اه الباجيت قالتها بالبي حتى. يعني بتتكلموا فيها يا جماعه.
2: ده ليفل عالي قوي مش هقدر اروحه دلوقتي يعني.
1: I was like
2: and then he was like
1: talk to the hand my face ain't listening. عاجبني ثباتكم مع بعض السنين اللي فاتوا كلها ما شاء الله مع ان مروان زهق والله جدا فوق ما تتصور. دي مين ده؟ محمد. والله يا محمد,
2: محمد
1: فوق ما تتصور.
2: اضطرار مش اختيار.
1: الله. الله الله عليك يا ست.
2: كل ده هرجع واقول لكم كل ده عشان رسالتي الاعلاميه تكمل.
1: والله الدكتور قال لنا هتتحسن. مفيش تحسن, احنا مش شايفين تحسن. طلع في ستوكهولم
2: السويدن.
1: يا
2: البلد مش المحطه.
1: شارع الفجاله في ستوكهولم. مفيش امل.
2: البلد بس عشان ما تتلخبطش.
1: صالح الدمياطي مساء الفل بيسلم علينا بيقول نفسي انتوا الاثنين تكونوا على مدار 24 ساعه على الراديو ونلغي. لا مش الدرجات دي. ربنا يخليك يا صالح. ده والله مسجز بتسعدنا جدا. يا مروان ده كان سندوتش فول. ده اكيد انا متاكد. هي ايه حرام حفظ.
2: بصولي بقى بصولي في السندوتش بتاعي.
1: عادل مساء الفل من يوتا بيقول a lot of fun under the sun. ماشي مساء الفل عليك عادل
2: في يوتا.
1: احنا لسه ما لقيناش حد في امها.
2: مش كان حد بعت لنا من امها من فتره؟
1: يعرف حد. احنا وصلنا لمرحله احنا بنتسول اي حد. ليه يا جماعه ما فيش حد قاعد؟
2: الولايه اللي متبقيه.
1: متبقيه فعلا مع ان فيها عماير بس مش عارفين ليه. بس بقيه المسجز بقى المعتاد مشوا.
2: يا ابني والله
1: يا ابني قولي لي يلا. يا ابني ايه بقى تقولي لي يلا احسن. ايه رايك؟
2: والله بس ده عشان سنك. والله بس عامل حساب حاجات كتير قوي.
1: بص يا يارا, هي بتبقى لحظه صعبه, لحظه الرحيل. بس صدقيني هتبقى سهله قوي.
2: خلصت؟
1: الحمد لله.
2: طيب هنطلع فاصل, هتكلم مع مروان على انفراد كده بره كادر الكاميرا وبره المايكات وارجعه لكم تاني بعد الفاصل. ابعتوا لنا 015-595-5006 facebook.com في اخبار رياضيه عايزاك بقى تبص عليها كده وترجع لنا بيها من الملاعب بقى عشان حاجات الكوره اللي انت بتحبها. ايه رايك نسمع عمرو دياب؟
1: اتفضلي.
2: نرجع بعد الفاصل.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول لطيته وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مد فرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
6: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حمادة المصري بعد بيقول يا مروان يسرى اخت المدير عملت ستوري بتعلمك ازاي تعرف تربط رباط الكوتش وانت رايح المدرسة. بص يا كوتش يسرى عاملة ستوري في المطلق, فلو انت فهمتها كده يعني
2: لا اصل امبارح روحت لقيتها
1: حاول تربط الجزمة,
2: بتوريني طريقة جديدة نربط بيها الجزمة شافتها على تيك توك ولا حاجة كده, فقلت لها لا
1: قد ايه الموضوع مهم,
2: ده توتوريال لازم يتعمل بس طبعا السف بقى للصبح بقى.
1: انتوا عايشين مع بعض عادي صح؟
2: في مية البطيخ ومبسوطين.
1: لا ده مش مية البطيخ, دي مية الكروم. ده انتوا عايشين على وش مية الكروم
2: عادي, ايه المشكلة؟
1: صحيح صحيح. طيب خلينا نقول خبر لطيف جدا عن حمزة عبد الكريم محترفنا المصري في برشلونة. بيستعد حمزة عبد الكريم لتوقيع عقده الجديد مع النادي الكتالوني برشلونة, يعني نقصد بكرة الثلاث, في خطوة جديدة بتؤكد تمسك إدارة برشلونة باللاعب المصري. برشلونة أعلن التواصل الاتفاق لتجديد عقد حمزة لغاية 2030. العقد هيتوقع الساعة 6 في مكتب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في حضور اللاعب وممثلي النادي لتوثيق الاتفاق الجديد بين الطرفين. بيواصل حمزة التدريبات عشان يحصل على فرصة أكبر مع الفريق الأول بعد ما دخل تدريجيا في حسابات فليك اللي شايف إن في حمزة مستقبل للنادي.
2: هو دول برشلونة كبار؟
1: الفريق الاول هو كان في الفريق الثاني واتمرن كويس وعمل ماتشات تحضيريه ومباريات تجريبيه كويسه. فهانس فليك المدير الفني لبرشلونه الفريق الاول خده والولد يعني بيبلي بلاء حسنا.
2: اوكي
1: كويس,
2: طب حاجه تفرحنا يعني. برافو. طيب خليني بقى اقول لك بقى, بص
1: الحظ
2: دي الحظ فعلا. واحده فازت ب 115 مليون استرليني في اللوتري او في اليونسيب, هي في انجلترا واتبرعت بنص الجائزه للفقراء في واقعة بتعتبر عن الكرم, ويعني تتكلم عن الكرم بقى وبتعبر عن الكرم. قررت واحده ست من بريطانيا انها تتبرع بجزء كبير من الجائزه بتاعتها في اللوتري لقيمتها حوالي 115 مليون جنيه استرليني للفقراء والمحتاجين, وعملت زي صندوق خيري كده انها توزع الفلوس عليهم. وقالت ان فاكر دولي بارتن هي يعني هي فبتقول بقى ان المغنيه الامريكيه الراحله دولي بارتن كانت بمصدر الهام ليها في الخطوه دي. فالست دي اتقررت ان هي تتبرع بنص الارباح بتاعه الجائزه تقريبا, واللي بتوصل لحوالي 60 مليون جنيه استرليني. واسسوا صندوق خيري ان هم يدعموا عدد من القضايا والمبادرات بعد فوزها بالجائزه الكبيره في 2019. يعني هي بتقول ان هي يعني حبت انها تعمل حاجه زي كده. لسه كنت قاري خبر تاني عن ستتين اصحاب بيست فريندز من زمان جدا, واخدوا قرار, هما بيحبوا يلعبوا اللوتري دي فاخدوا قرار لو كسبوا في اي يوم من الايام هيقسموها بالنص. فالمهم تعدي الايام وكسبوا يعني مبلغ كبير قوي, مش عارفه 200 وحاجه مليون حاجه,
1: رقم خزعبلي
2: مش رقم عادي يعني, وفعلا قسموه بالنص
1: وعاشوا في تبات ونبات,
2: جابوا عربيات
1: واشتروا في الساحل
2: شاليهات كده يعني,
1: واشتروا مزارع الزيتون وموالح. عندك حاجه تاني تقوليها؟ احكي القصه المثيره دي ليسرى, حتى هتلاقيها قاعده منتبهه قوي.
2: حاضر
1: ماشي. اسمهم ايه, اسمه ايه الفيلم؟
2: انهون.
1: لا مش هرد بعد انهون, مش هرد.
2: ويتش
1: هويتش فعلا.
2: فيلم ايه
1: اللي انت بتحكي عليه, اسمه ايه؟
2: مش فيلم ده حقيقة.
1: دي قصة انت قريتيها, انا فاكرة قصة في فيلم.
2: دي قصة حقيقية حصلت في امريكا.
1: ومين حكاها لك كده بالشكل؟
2: قريتها والله قريتها.
1: سماح ورنا
2: وشميان
1: صاحبات كانوا عايشين في.
2: طب سؤال
1: واشنطن
2: بي سي, لو انت كسبت
1: مش دي سي
2: مبلغ زي ده تقسمه مع حد؟
1: لا طبعا. الا لو في اتفاق, لو احنا متفقين والاتفاق ده.
2: لو انا قلت لك يا مروان بص تعالى نشتري.
1: لا
2: انا
1: بقول حد مش كريتشر هيومن بينج. يعني ممكن اراضيكي, احليلك بقك يعني.
2: خدي 200 جنيه.
1: خدي فولي العربيه. يعني كل عيش. يلا يلا.
2: طيب اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت, لسه هنرجع لكم كم خبر تانيين.
1: وبعدين دول كسبانين 115 مليون استرليني.
2: ايوه
1: بقى
2: بست اتبرعت ب 60 فيعني هي كده تمام يعني.
1: اه لا لا
2: عبد الله ما اظنش محتاجه تروح تشتري بقى فاهم بيت دورين عادي وعربيتين وحاجات كده.
1: تعملهم بقى تقفلهم شهادات.
2: لزازتك دي
1: اللي محببه الناس فيا على فكره.
2: هي دي بالظبط. تعرف اقول لك ايه؟
1: ايوه
2: انت شايف ان انا
1: حلو ده كويس كويس كويس.
2: انا عامله سيلف كنترول ياما.
1: ثبات ثبات
2: هطلعك فوز. نسمع احمد سعد.
1: انت تقعدي هنا؟ اطلع ننفصل وانت قاعده.
2: نسمع اخويا ونرجع على طول.

0: أحمد سعد أخويا. طب أقول خبر سريع قبل ما تقرأ مسجز.
1: ماشي يلا.
0: حاجة رياضية برضو. وصول بعثة منتخب مصر للشباب كرة اليد أبطال أفريقيا للقاهرة. وصلت بعثة المنتخب النهاردة الصبح بعد ما توجوا بلقب أمم أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 31-29 في نهائي البطولة اللي اتعملت في الكوت ديفوار. ونجح منتخب الشباب كرة اليد في التأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الأنجولي وقبلها على المنتخب الكونغو
1: كونغو الديمقراطية وكونغو برازافيل
0: واخيرا على الكاميرون. فكويس. احنا كرة اليد عندنا جامدين جدا.
1: احنا متسيدين فيها. السكواش
0: وكرة اليد الاثنين احنا جامدين جدا فيها. فالف مبروك طبعا
1: لمنتخبنا
0: اللي شرفونا والحمد لله على السلامة. طبعا
1: سوزي مساء الفل. نسلم على سريعا كده عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. انا الحمد لله كنز مظبطاني ربنا يخليها لك ويحفظها. وحشتوني بتبسط جدا لما بلحقكم وانا خارجه من الشغل. دي سمر صبور.
0: يا سمر
1: ونفسي ابقى اكلمكم مره. يلا
0: شدي حيلك. وقت وهنكلمك وتطلع معانا على
1: تقول لنا واحنا نتصل بيكي. بنحييكم من كندا. بلاش تخسروا بعض
0: على
1: يا جماعه. ده انتوا بينكم سنين فافتكروا ان انا قلت لكم بلاش. دي مين او ده مين؟ ده عبد الله. والله يا عبد الله احنا نخسر بعض. لا احنا اوريدي خسرانين بعض
0: كده يعني كده.
1: مش محتاجين نخسر بعض تاني. زوزو ونينا اخوات ومحمد وهنا. حاجه حلوه قوي ان احنا ما بنجيبش سبلايز ولا لانش بوك دول بتاع ستوكهولم وفي المدرسه عشان عندنا الاكل في المدرسه وكل السبلايز موجوده في المدرسه. والله محمد دي حاجه كويسه الحقيقه.
0: مدرستي كان كده برضه.
1: ماشي. انا اسكت اهو.
0: كانش والله يا كان ما كانش فيه الحاجات السبلايز دي.
1: بنحييكم يا جماعه. ماشي. ازيكم وحشتونا. كمان التصوير الخارجي بتاعكم اللي كنا متعودين عليه زمان بصراحه بعد ما كنا بنقضي الاسبوع كله معاكم بقيتوا نص الاسبوع تقريبا مع كامل. ماشي ماشي ماشي. ده احمد صديق. مساء الفل عليك ابو حميد. مساء الجمال. سالي بتسلم علينا. احمد حسن من ايرلندا. ايه ده اول مره حد بعت لنا من ايرلندا. حلو يا احمد. قاعد فين في ايرلندا؟
0: على اساس انك
1: من البلاد اللي نفسي ازورها قوي. ايرلندا. ايرلندا واسكتلندا. بحب الجو
0: عايز اروح نيوزيلندا.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: طالع من البيض اجمد كتكوت، قوت قوت، متغزي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول لبضيته وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
6: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عقد التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يستعرض ملفات عمل المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
3: رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي.
2: وزير الكهرباء يتابع مجريات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بتحرير سوق الكهرباء.
3: وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة السنغافوري للشؤون الخارجية والداخلية دفع العلاقات الثنائية.
2: وزير النقل يؤكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية.
3: رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب التايلندي تعزيز التعاون بين البلدين.
2: هيئة السكك الحديدية تعلن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات اعتبارا من الغد بتخفيضات 86% للطلبة و 50% للجمهور.
3: وزيرة التنمية المحلية تطالب المحلات بتوفير حاويات للمخلفات لمنع إلقائها بالشوارع.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: طيب يلا
1: احنا كده ايه ابتدينا الساعة الثانية والاخيرة من حلقة النهاردة. ويعني مروان كان متحمس مع بداية هذه الساعة علشان يقدر ينزل بالموضوع اللي عايز يتكلم فيه النهاردة على الهواء. ماشي،
0: هو الموضوع لطيف الصراحة، انا شايفه لطيف.
1: اوكي، ايه الحاجة اللي بتستحملها من صاحبك لكن مستحيل تستحملها من حد جديد؟ التصرفات مثلا احنا بنحكم عليها على حسب مين اللي عملها. صاحبك القديم يقول لك مثلا ايه التيشيرت الوحش اللي انت لابسه ده، تضحك فاهم. واحد جديد يجي يقول لك نفس الجمله، تروح باصص له كده انت مالك اصلا، فاهم. نفس يعني نفس التصرف، نفس الجمله، نفس الحركه ايا كان، لكن الرياكشن بتاعك او حكمك انت عليها بيكون مختلف تماما. يعني حاجه مثلا لو حد ما تعرفوش كويس هتقول عليه قليل الذوق لو قالها، بس لو حد من اصحابك هتبقى متقبلها تماما وتقول عادي يعني. فايه الحاجه اللي بتستحملها من صاحبك القديم لكن مستحيل تتقبلها او تستحملها من حد لسه جديد في حياتك؟ وهل فعلا العشره بتدي للناس زي استثناءات كده من القواعد العاديه بتاعتك او المعروفه يعني؟
0: اعتقد. انت ايه الحاجه اللي تستحمليها من اصحابك؟
1: لا يعني اكيد حاجات في هزار مثلا، ممكن لو حد
0: حتى لو عيوب شخصيه. هو المقصود هنا يعني ايه الحاجه؟
1: يعني في ناس مثلا مسموح لها انها تنتقدك، في ناس ما لا انت او انت بتنتقديني على اساس انت مالك اصلا، فاهم. ممكن تكون الأسئلة الشخصية مثلا، في حد ممكن يبقى عنده البراح ان هو يسألني اي حاجة وتسألني اي حاجة، وناس تانية انت مالك برضه، فاهم. ما يعرفش ما ايه تاني، ايه تاني ممكن يكون؟
0: انا بسألك
1: حد يديني رأيه في حاجة شخصية ليها دعوة بيا، وحد اللي هو لا ما سألتكش، فاهم كده. انت طبعا انا يعني انت ما عندكش
0: اصحاب. انا التصرفات الغريبة
1: يعني
0: التصرفات الغير منطقية والغريبة أقبلها من أصحابي بس ما أقبلهاش من الناس.
1: زي إيه؟ إيه التصرفات الغريبة؟
0: أي تصرف غريب، أي رد فعل غريب، تصرف غير منطقي، تصرف فيه غرابة، أي حاجة
1: عصبية
0: مثلا. لا مثلا عشم غير مبرر كده يا معلم. ايوه كده على
1: فكره.
0: يعني لكن القريبين مني طبعا حقه يلوم ويعاتب ويزعل ويعلق بس
1: أوكي.
0: دي اكتر حاجه انا عموما انا يعني دايما اغلب الوقت بتلفت انتباهي التصرفات الناس الغريبه، حتى لو الناس ما عرفهاش في اماكن عاديه.
1: أوكي.
0: حاجات ساعات بتبقى غريبه.
1: اوكي،
0: بس خلاص انا لساني جوه بقي، خلاص كل واحد حر يعني. بس لما نعمل ده حتى سواء بقصد او بغير قصد، ما انتظرش انه حد غريب ما عرفوش او معرفتي بيه سطحيه قوي انه يعلق يعني.
1: اوكي
0: مثلا
1: ماشي.
0: طيب ابعتوا لنا على 015-595-1006 او كلمونا على 388-350-022. ايه الحاجات اللي تقبلها او تتقبلها من اصحابك او القريبين منك او تستعملها وما تتقبلهاش من الناس او ما تقبلهاش من الناس الغريبه؟
1: بالظبط كده. نسمع محمد عدويه
0: يلا
1: ونرجع على طول. ابعتوا لنا بقى رايكم ونقرا المسجز بعد ما نرجع من الفاصل. خليكم معانا.

0: إطارات لينغلونغ اختيار الأفضل. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: طالع من البيض أجمد كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول لبضيته على المظبوط بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم سريعا، سؤالنا نفكركم بيه، ايه الحاجه اللي تتقبلها او تستحملها من حد صاحبك قديم ما تستحملهاش من حد جديد؟
2: حمد المصري بيقول اقبل الهزار والقلش من اصحابي المقربين جدا ومنهم مروان بيه، يا باشا تسلم. واقبل لو حد من الاصحاب قال لي رايه في موضوع يخصني، لو حد مش مقرب اقول له خليك في حالك. سوزي بتقول بقبل من حد جديد، ما اقبلش من حد جديد النقد الساخر اللي بيقول كلام بس هو بيضحك عشان اما ام ام تعاتب يقول بهزر، او الحكم على شخصيتي واحنا لسه ما نعرفش بعض كفايه. والهزار الاوفر لدرجه السفه او السخفه يمكن هي تقصد، ف او يهزر على شكل حاجه فيا في لبسي او حاجه يخليها ماده للهزار، انه يعني يطلع حاجه ويفتحها كمدعاه للهزار يعني. في حد بعت الرقم اللي اخره 103، ده ابراهيم بيقول هو الصراحه انا بقبل اي حاجه من عمرو قلبيزو.
1: قلبيزو اسم الله اسم الله، حد ايه قر عليك او حد بيتكلم عنك؟
2: اسم الله عليك. الحاجه ده نبيل حماد بيقول الحاجه هي الهزار الجامد او اي حاجه تقلل منك، لان الشخص ده مش صاحبي ومفيش عشره وعشم. اللي عند اصحابي حتى اصحابي وعشره العمر اقبل اي هزار منهم وباي طريقه، بس بيبقى هزار ومش كلام بجد ومش حاجه تقلل مني. ده نبيل حماد. التنمر ممكن اقبله من اصحابي عادي، ده كوتش مصلحي. التنمر ممكن اقبله من اصحابي عادي جدا. في كمان يا رب تكون بخير، ازيك يا استاذ مروان؟ كنت عايزة أسمع أغنية رامي جمال بس على التي في ممكن. يعني إيه على التي في ممكن؟
1: إحنا معانا حاجة رامي جمال كمان شوية اسمها عيونك خطر.
2: حاجة اتعلمتها على كبر، مش أي حد يدخل بيتي في عشم حد جديد إني أعزمه زي ما بعمل مع أصحابي. من الحاجات دي ما بستحملهاش. دي ليديا. ماشي يا ليديا. بس كده، دي المسجز حتى الآن.
1: اوكي،
2: عندك اي حاجة؟
1: لا، احنا ممكن يعني مثلا الانتقادات مثلا، فهمت الموضوع ده؟ يعني ممكن مثلا حد من اصحابك القدام او اصحابك القدام يقول لك يعني تتخنت شوية مثلا يعني انت غلطان في الموضوع ده. لو حد تعرفه كويس هتتقبل ده، لو حد ما تعرفهوش اكيد مش هتتقبله. في مساحة يعني معينة. فدي برضو من الحاجات اللي كنا يعني انا بحس ان الحاجات دي برضو لا، او انت بتقولي لي بس ساعات بتحصل تلاقي حد جاي ايه ده شكلك اتغير، انت عملتي ايه، مش عارفه ايه انت، يعني انت اصلا عايزه ايه؟ فهي الحاجات دي برضو
2: لا. وحتى لو في في في في مرحله كده حتى مع الناس الغريبه او الناس اللي مش قريبه قوي ممكن تبقى مقبوله بس ما تزيدش عن الحد.
1: بص، ممكن مع الستات والبنات الموضوع يختلف شويه، بتبقى يعني
2: مش الطف حاجه.
1: يعني لو حد جه قال لواحده، واحده قالت لواحده انت تخنتي، دي دمها تقيله قوي،
2: خصوصا لو ما فيش بينهم الصداقه الفظيعه
1: يعني. يعني اتقبلها من صاحبتي قوي ما اتقبلهاش من واحده. انت عملتي ايه في وشك؟ عارف الحاجات دي.
2: غسلته اخيرا
1: شويه بوتكس. عملت بوتكس
2: والله، بفتح الانبول واشرب 2 في اليوم. بقت النضاره كده على طول.
1: يعني دي مثلا انت عملتي حاجه في مناخيري، انت مالك اصلا؟ يعني انا اقول لك او لا ليه؟
2: طب انا عندي سؤال بمناسبه البوتكس.
1: نعم.
2: عشان بشوف ده بيطلع لي ساعات في فيديوهات كده، هو في حاجه اسمها كافيار بيتحط على الشعر؟ كافيار كافيار ولا
1: لا؟ ده هو اسمه كافيار كده.
2: قال لك ايه؟
1: اسمه كافيار يعني،
2: لكن مش هو الكافيار اللي بناكله
1: يعني. ساعات بتبقى الحاجات طالعه من الكافيار بس مش بنحط كافيار حقيقي
2: دريفيتيف يعني.
1: يعني زي الحاجات السالمون دي ان اي والحاجات دي كلها،
2: زي
1: السالمون دي ان اي.
2: سالمون دي ان اي. سالمون بقى،
1: سالمون
2: دبليو دبليو دبليو اي، مش كده؟ انا عذر،
1: شيل ال. سالمون
2: سلمون.
1: لا حضرتك عامله ماسك السردين.
2: رينجا، بموت في الرينجا.
1: ده بقى
2: نضاره لحواجبي،
1: الفسيخ تحت العين.
2: تحفه. ما اقول خطيره.
1: بس يعني
2: الماكريل كمان لجمال البشره.
1: بتحب السردين؟ طالعه موضه قوي الفتره اللي فاتت انه السردين
2: دلوقتي ما عجبتنيش قوي. بحب الرنجه بس ما
1: السردين لذيذه اللي هي بتعملها في سالد يعني.
2: ده لما تبقي عايشه مع الجريزلي بير في كندا وهو بيصطاد من نهر اسماك السردين بيجيب لك واحده، لكن اللي موجوده في مصر ما عجبتنيش الحقيقه.
1: لا اصل هي طالعه كانت تلاقيها في يعني ريسيبيز وحاجات كتيره قوي على ريلز وكده على تيك توك وعلى انستغرام ان هو كله بيقول لك السردين.
2: هو انا عارف انه في فوائد كتيره،
1: في فوائد كتيره جدا جدا جدا. فالناس بقى بقت اللي هو بتعمل ايه، تاكل 6 علب سردين في اليوم وما تاكلش حاجه تانية، فاهم؟ اللي هو
2: ويتنقلوا على المستشفى عشان نسبه السردين في الدم زادت.
1: يعني
2: لا ما دقته ما عجبنيش، ما جاش معايا سكه الصراحه.
1: ماشي، ممكن بقول لك طرق تاكل بيها
2: السردين،
1: سمكة السردين العنيدة. احنا نطلع فاصل، متهيألي دي احسن فكرة دلوقتي
2: والمنطقية كمان في المرحلة.
1: وابعتوا لنا قولوا لنا رأيكم في موضوع النهاردة.
2: السردين ايه؟
1: مشوي صوابع
2: زين وليمون زيت يا بابا زيت.
1: قولوا لنا ايه الحاجات اللي تتقبلوها وتستحملوها من حد قريب ما تستحملوهاش من حد تاني. ابعتوا لنا على 015 595 1006. نسمع كارول سماحه ونرجع على طول.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
2: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم في أم، النجوم في أم تي في، نايل في أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم في أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم في أم تي في،
6: تابعونا على youtube.com

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سعداوي صادق مساء الفل بيقول له انت زعلت يا مروان؟ لا طبعا يا سعداوي لا طبعا مش مشكلة كده. بيقول من وجهة نظري المساحة بيتم اعطائها من الاشخاص الاصحاب القدامى فقط، اما الاشخاص الجدد صعب شوية التقبل منهم. بص يا ستي في كمان يا احلى مسا عليكم، ازيك يا يارا عامله ايه يا رب تكوني بخير. ازيك يا مروان، بطل ترخم على يارا دي حبيبة قلبي عشان هي مش هتمشي يا حلو. ماشي انا بدافع عنك يا رورو قلبي. دي مين بقى او ده مين؟ دي شموسة.
2: شموسة ميرسي يا حبيبتي
1: ربنا يخليكي. اهو تلتكو مينا مساء الفل بقول مساء الخيرات على ملكة النضارة يا رهانم وابو حمزتنا. بصراحة مش بتقبل حاجة غريبة من اشخاص جديدة معرفهمش وعملوا حاجة مثلا ما تعديش مرور الكرام، فطبيعي هبتدي احرج احرج واكسف اللي عمل كده. لكن ممكن اللي اتقبله من الاصدقاء برضو مش كل حاجة لان على حسب رصيد كل واحد عندي، لكن الهزار المقبول اللي ما يقللش مني قدام الغريب، لكن مع بعضينا كاصدقاء ممكن. اكلت امبارح صينيه سردين ده نبيل حماد، مراتي مش بتحبه وانا اكلت سمك تاني انا بحبه من وانا طفل ومفيد جدا. وبختلف معاك يا مارو، عموما انا باكل اي حاجة الا الارانب والفشة والكرشة واي حاجة غير كده انا جاي فيها. انا معاك بس انا ماليش لا في الفشة ولا الكرشة، بس انا باكل ارانب انا بحبها. في مين تاني؟ ايه ايهاب راضي بيقول مروان القمر وملكة جمال معادي. ماشي الرقم اللي اخره محمد فكري 8289 بيقول ازيك يا مروان ازيك يا ورا عاملين ايه بحبكم جدا. بخصوص موضوع النهاردة الاصدقاء ما بقوش اوفياء زي زمان، الدنيا اتغيرت وعايز اسمع محمد حمائي وسلامي لمراتي واولادي ليلي وعودي. يا مساء الفل عليك يا محمد. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب عندي خبر لطيف قوي.
1: يلا.
2: اوكي عشان النت وحش. اوكي
1: النت
2: سكان قرية هندية قرروا ان هم يربطوا فني شبكات في برج شبكة احتجاجا على سوء الخدمة.
1: اوكي
2: في قرية هندية النت وشبكة الاتصالات كانت وحشة جدا، فالسكان قرروا ان موضوع شبكة الموبايل كده زاد عن حده، فمسكوا واحد فني شغال في الشركة وربطوه برج الشبكة احتجاجا على ضعف الاتصال ال5G عندهم. الشاب شغال في برج اتصالات بالقرية لكن مجموعة من السكان حصروا واحتجزوه وربطوه في البرج وربطوه في البرج بحبل. فيديو الواقعة الغريبة انتشر بسرعة طبعا على السوشيال ميديا وظهر فيه الفني مربوط في البرج والسكان واقفين حواليه ومن بينهم أطفال. الشرطة طبعا وصلت القرية بسرعة بعد ما تبلغوا بالواقعة، لكن وقت وصولها كان الفني اتفك وسابوه يمشي. ساعتها السكان قالوا للشرطة انهم بيعانوا من ضعف شبكة الموبايل بقالهم حوالي سنتين رغم ان في برج اتصالات خاص اتعمل في القرية، واضافوا ان الشبكة بتختفي بشكل متكرر حتى مع وجود الكهرباء، وده مخليهم بيعانوا في انهم يعملوا اي مكالمات او يستخدموا النت. فقالوا لك نحلها ازاي؟ نجيب الراجل الفني الشبكات نربطه في البرج صلحها بقى
1: اتفضل ورينا.
2: بس يعني فده كان خبر لطيف كده. طيب ايه الحاجه اللي تستحملوها من صحابكم لكن مستحيل تستحملوها من حد جديد؟ عايزين نقيكم في موضوع النهارده، ابعتوا لنا كده مسجز في السريع قبل ما نختم الحلقه النهارده 015 595 5006.

0: طيب
1: قبل ما نحكي كنا بنقول ايه الحاجة اللي تستحملها وتتقبلها من حد قريب منك ما تتقبلهاش من حد تاني.
0: مهما من الرياض بتقول اكيد اكيد الواحد بيستحمل الهزار من اصدقائه واخواته، لكن حد غريب انا مشكلتي ان بيبان على وشي ان مش طايقه على بعد 4 متر.
1: انا زيها
0: انا اسف بس جيت متاخر وعايز امضي حضور. ده ابراهيم صبرا. يا ابراهيم مساء الفل ولا يهمك. ولا قدام ولا جداد ما بقاش فيه مساحه لحد. ده احمد
1: ليه كده يا احمد بس لا لا لا خليك
0: في وبخصوص موضوع النهارده الحاجه اللي ما استحملهاش من حد مش قريب مني هي انه يدخل في التفاصيل الشخصيه بقصد او لا وتبقى مش الطف حاجه الصراحه. ده كريم احمد الرقم الاخر 219.
1: طيب احنا كده المسجز
0: كده
1: عايزين نشكركم. درجة الحرارة نزلت من 36 ل 34
0: كويس درجتين
1: يعني لسه حر جدا يعني. احنا نستنى يوم الجمعة، الجمعة المفروض الدنيا تظبط يعني. عايزين نشكركم كل اللي بعتولنا كل وشاركونا بآرائهم.
0: ايوه
1: دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من أجمل سبعة إن شاء الله. بقى هجيب لكم مروان ونرجع لكم بكرة نفس الميعاد نكون ايه آخر حلقة الأسبوع ده. يوم جميل عليكم ونشوفكم بكرة.
0: باي باي.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: طالع من البيض اجمد كتكوت كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: التمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
2: رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
1: وزير الكهرباء يتابع مجريات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بتحرير سوق الكهرباء.
2: وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة السنغافوري للشؤون الخارجية والداخلية دفع العلاقات الثنائية.
1: وزير النقل يؤكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية.
2: رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي تعزيز التعاون بين البلدين.
1: هيئة السكك الحديدية تعلن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات اعتبارا من الغد بتخفيضات 86% للطلبة و 50% للجمهور.
2: وزيرة التنمية المحلية تطالب المحلات بتوفير حاويات للمخلفات لمنع إلقائها بالشوارع.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا بيكم في حلقه جديده من اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي ليكم من جديد في نفس الميعاد. بنتقابل على الهواء وبنستعرض 7 اغنيات, هما الاغنيات الجامده على نجوم اف ام وبس. اغنيات جديده للسوبر ستارز ونجوم وفنانين كلنا بنحبهم, وكل واحد ده بيختار اغنيته المفضله اللي حاببها واللي بيسمعها وحابب يسمعها كل يوم معانا, ويشجعها ويبعت لها فوت مسج على الواتساب على 015-5955-1006. يومكم سعيد ولطيف. النهارده يوم الاثنين, عادة بيبقى يوم يعني ملوش علامة معينة في الأسبوع, لكن ده بصفة عامة. لكن بصفة خاصة ممكن يكون في علامات مهمة جدا عند كل حد فيكم. يا ترى النهارده في ايه حدث لطيف ظريف, حاجة معينة حابين تشاركوا وتبعتوا لنا عليها, يا ريت. احنا بنحب ان احنا نقعد ندردش مع بعض ونشارك مع بعض يومنا والاحداث وايه اللي بيحصل وحوالين الفن, حوالين المزيكا, حوالين المجتمع, حوالين اي حاجة. واكيد مناسباتكم السعيدة بنحتفل بيها مع بعض سوا. هنبدأ بأول أغنية معانا وهي تاتا. تراجعت معانا النهاردة رقم 7. نسمعها وراجعين, ما تنسوش اكتبوا اسمكم وانتوا تبعتوا مسج في على الواتساب.

بنكمل بنوصل لأغنية المركز السادس معانا النهاردة، وهي تراجعت برضو واضح النهاردة فيه مجموعة من التراجعات يعني كتيرة. أغنية ليجاسي ومروان بابلو، وهي أغنية شفت كلام لسه مشاركة معانا ولسه موجودة، لكن في تراجع في مجموعة من المسجز. مها سايك عاملة إيه؟ الأخبار إيه؟ الصورة الحلوة اللي أنت بعتها دي، شكرا. وبعت فوت اللي شفت كلام، هنسمعها دلوقتي حالا وبعديها لك. وفي انتظار مسجز منكم تشاركوا معانا وتبعتونا تقولونا ايه الأغنية اللي انتوا حبينها علشان تبقى موجودة معانا على طول وتستمر وتتقدم، ما تترجعش زي الأغنية اللي ترجعوا معانا اليومين دول. يلا بينا نسمع شفت كلام وراجعين.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اختيارات اعلانك بفقرة 3-1 النهاردة ما بين حمائي. مطلوب مننا تقول ايه طبعا مشارك معانا في السباق، فمش هينفع يشارك معانا فقرة 3-1. فبيكون دايما عادة النجم مش من نجوم السبعة اللي موجودين معانا، ففكروا مين كان مطلوب مننا حمائي. واحمد تحياتي ليك، بشكرك على المشاركة. فوت لعمرو دياب لولا البنات. وفي عايزة أبعت هدايا لأولادي آدم وجورج وسيلينا ومينا حديد وإنجي، بحبكم جدا. أغنية 8 عشور جدع. احنا مشاركة معانا أولاد الحلال، هي اللي موجودة معانا دلوقتي. بشمهندس إيهاب تحياتي ليك، شكرا على المشاركة. بيختار بهاء سلطان أنا من غيرك، بعدي البنتي مارينا اللي ابتدت دراستها في الجامعة أول سنة، ألف مبروك ألف مبروك. وأول مرة تبعد عن البيت، ربنا يحافظ عليها ويوفقها. يا سفرت يعني بلد تانية ولا معاكم في نفس البلد سفرت تدرس برا؟ يعني انت اوريدي برا، فهتسافر فين تاني بقى؟ فكروا معانا عايزين تسمعوا مين فقرة 3-1، وشاركوا معانا وابعتولنا على الواتساب على 0155955106. رقم 5 معانا النهارده هي حلي حلي ليه لطيفه.

بنكمل ولسه بنطلب منكم تختاروا معانا نجم الفقرة 3-1. مين نجم اليوم؟ لسه ما فيش اقتراحات، او عندنا اقتراح لحمائي واقتراح لمصطفى قمر كمان بينضم لينا دلوقتي. فكروا اخر كلام مين اللي حابين نشارك معانا في الفقرة النهاردة، وابعتوا لنا على الواتساب على 0155955106. اولاد الحلال لتامر عاشور رقم 4.

بمناسبة بقى انسى الحكاية، جم وصلوا لي ولاد الحلال والحاجات اللطيفة اللي احنا عمالين بنسمعها دي. بنكمل بقى في الدراما ونسمع احلى دراما قدمتها جنات وهي خيط ضعيف. يا جنات اول اغنية معانا بتشارك لنجمة فقرة 3-1 النهاردة، جنات هي خيط ضعيف. فكروا معانا في اغنيتين تانيين بتحبوهم لجنات وبعتولنا اسمائهم على 015 595 1006.

0: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: القصيدة بعنوان بطارية
3: الريموت. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنسمع نجمة الأغنية الرومانسية جنات في فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. مطلوب مننا عارف مين يحبك الوعود حبيبي على نياته. زكي رانيا عاملة إيه؟ تحياتي رانيا العرانيا علي. ما تفكرنيش بالجرة اسمع كلامي صدفة. دول أغنيات مطلوبة ليه جنات. لسه في أغنيات أكتر وأكتر موجود عندنا. فكروا معنا في الأغنية الثالثة بقى والأخيرة. بنسمع الوعود وراجعين.

دي كانت تعرفيني حبك الاغنيه الثالثه والاخيره لجنات فقره 3 الواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وفي الفصل كنت بتابع شويه فيديوهات للنجمه العالميه سيلين ديون, ويعني طبعا كنا موجود حاليا على السوشيال ميديا رجوعها بحفلات قويه ورجوعها على خشبه المسرح. قد ايه متالقه وقد ايه نجمه عالميه ليس لها مثيل, وقد ايه صوت على ما أعتقد إن هو ملوش مثيل أو لا يقارن بأي حد تاني. حالة نجمة لا يختلف عليها اتنين, سواء بقى في الـ في الـ في الـ في الـ على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي. مين ما بيحبش سيلين ديون, ومين ما سمع لهاش أغنية ما عرفلهاش أغنية, ومين يعني مش شايف إن هي كده أيقونة ليها وضع ومكانة. كمان شخصيتها وكمان إطلالتها وكمان طبيعيتها وتلقائية, السيدة بمعنى الكلمة ونجمة بمعنى الكلمة. وكل ما النجم بيكون كبير كل ما بيكون قد إيه هو قريب من الناس. يعني ده مثل غريب جدا يطبق على سيلين ديون فقط لغير, يعني نجمة كبيرة من السماوات كلها, وقد إيه هي قريبة من الناس, وقد إيه هي طبيعية, وقد إيه هي متواضعة. مبيعات تراكاتها وأغنياتها عاملة ريكوردز في العالم كله, معدية أرقام قياسية. وطبعا أغنياتها معظمها كلنا حافظينها وكلنا بنحبها, شاهدناها الفترة الأخيرة وهي على المسرح زي كأن لم يمر عليها الزمن, كأن لم يمر عليها أي تغييرات, مع أنها طبعا زي ما أنتم عارفين أنها بتعاني من أزمة صحية كبيرة. ولكن حب الناس ليها وحبها لشغلها والعملها والفنها خليها بتقف على المسرح وبتؤدي أداء أحسن من ناس كتير ما عندهمش أي مشاكل في أي حاجة, ولا عمر أي حد يحس إن هي عندها مشكلة لا في نفسية ولا جسدية ولا طبية ولا أي حاجة. وصوتها رهيب وحفلاتها مكسرة الدنيا والناس بتحبها والناس بتستناها في كل مكان. بتمنى ان كتير من الفنانين يكونوا شبهها في ازاي بتتعامل مع جمهورها, في ازاي ان هي بتصمد, ازاي ان هي بتقدم كل عمل جيد, ازاي ان هي ناجحه وعالميه ومعديه المقاييس ومعديه كل نجاح لناس كتير كتير كتير كتير. يا ترى ايه سر نجاحها؟ يا ترى ايه المعادله اللي وصلت سيلين ديون للمكانه دي؟ ازاي هي قدرت تحقق الانجازات دي وتحافظ عليها تفضل مستمره؟ كتير قوي بنبقى عارفين بيقول لك مش اصعب حاجه ان انت توصل للهدف, لكن الاصعب منه ان انت تحتفظ بنفس المكانه وتفضل متصدر وتفضل محافظ عليها وتفضل ناجح ومستمر هذه السنين وهذه الايام. صعاب كتيره مرت عليها في حياتها الشخصيه مع زوجها واسرتها وحالتها الصحيه, واكيد في مشاكل اخرى احنا ما نعرفش عنها حاجه. اكيد ياما قدمت حفلات وياما تواجدت في أماكن وهي مش في أحسن حالتها, لكن عمرنا ما شفنا على وشها غير الابتسامة الجميلة. ومنين ما بتطل علينا سيلين ديون, منين ما بنشوف الرقي والعظمة والمعنى الحقيقي للنجومية والمعنى الحقيقي لكلمة مطربة, لكلمة صوت. صوت هي صوت ليس له مثيل. يعني من قلبي بقدم لها وبعلن إعجابي بيها, وعلى ما أعتقد أن ده مش رأيي لوحدي, ده ناس كتير بتمنى لها المزيد من النجاح ومزيد من التحديات اللي هي بتصمد قدامها وبتقف قدامها عادي جدا, وبنشوفها بسيطة جدا وناجحة جدا ولامعة جدا وملهاش حل. نرجع تاني وفاضل معانا 3 أغنيات على قمة السباق, وبنسمع لولا البنات معانا دلوقتي الهضبة عمرو دياب رقم 3. مشاركاتكم الأخيرة ابعتوا على 015-595-1006. وحابة بس أضيف
انه ظهرت على طبيعتها في فيلم دوكيومنتري هي قدمه، وحكت كل او معظم تفاصيل حياتها وتفاصيل مرضها بشكل تلقائي وواضح وعفوي وبسيط. شفنا دموع عينيها وما زلنا بنشوف دموعها جنب ضحكتها على المسرح، وهي بتأدي أداء عبقري وبتنجح نجاح عبقري ملوش مثيل. تحية كبيرة جدا وعظيمة لنجمة عظيمة مل السماوات ومالية الدنيا بإحساسها وبصوتها وبفنها.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة كايروكي تاتا
2: تاتا تاتا. الناس بتجري وتتغابة غابة غابة غابة.
1: ستة مروان بابلو وليجاسي شفت كلام.
3: شفت كلام فيرم شيت من غير كلام عريع. شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعدي.
1: خمسة لطيفة حلي حلي. تامر عاشور ولاد الحلال.
4: هما اللي لمحولي ان انت في حد في حياتك وانت اكدت بسكاتك واختفاءك مني فترة.
1: تلاتة عمرو دياب لولا البنات.
5: لولا البنات يا ولا لولا البنات كان بار الورد يا ولا في الدكانات غسل البنات.
1: اتنين تو ليت من غير كلام.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مين ما شافش فيلم تايتانيك؟ مين ما يعرفش أغنية My Heart Will Go On اللي حققت مبيعات أعلى مبيعات في تاريخ الموسيقى؟ أغنية عظيمة وفيلم كسر الدنيا. مين ما يعرفش The Power of Love؟ والكلام ده طبعا My Heart Will Go On دي كانت في أواخر التسعينيات و The Power of Love كانت في أوائل التسعينيات.

قد ايه صعاب عدت عليها وقد ايه حياتها ما كانتش سهله وما زالت بتصارع. وهي لو يعني معلومه كده على سبيل المثال، هي كانت الطفله رقم 14 في اسرتها، عندها 13 اخ واخت. وكلمنا وقلنا قد ايه ان الصعاب كانت في حياتها. لو حابين نعمل حلقات عن سيلين ديون هنتكلم كتير. وطبعا هي اساسا كنديه تحمل عندها ازواج جنسيه، هي كنديه فرنسيه وما كانتش بيته جيد اللغه الانجليزيه، وتعلمتها في الثمانينات وابتدت تصدر البومات بالانجلش واللغه الانجليزيه يعني. ومن اول يوم وهي طفله من الثمانينات لحد النهارده وهي متربعه على قمه الغناء، صوت جبار، صوت هو عبقري عظيم جدا جدا. بشكركم على الحلقة دي، يوسفكم أغنية المركز الأول معانا النهاردة وهي يا خسارتنا لتامر حسني رقم واحد. بشكركم جدا، كنت معاكم شيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أتمنى مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
2: رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
1: وزير الكهرباء يتابع مجريات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بتحرير سوق الكهرباء.
2: وزير الصحة يبحث مع سفير الهندي تعزيز التعاون الصحي والاستثمارات الدوائية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة.
2: وزير النقل يؤكد أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية.
1: رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب التايلاندي تعزيز التعاون بين البلدين.
2: سموحة يحقق أول انتصار له في الدور الممتاز بفوز بهدف نظيف أمام طلائع الجيش.
1: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي دي معاكم مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين، هكلم فيها عن حاجات كتيرة جدا تخص الكرة المصرية واللي بيحصل في الكرة العالمية. كون معانا الضيف مهم جدا في حلقتنا النهاردة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها في ايه؟ هنتكلم عن آخر أخبار النادي الأهلي وفرصة الحسين عموتة لاستعادة ثقة جمهور الأهلي، ويعني أن أنا أقلل شوية حالة الخوف اللي موجودة عند جمهور الأهلي من مستوى الفريق في الموسم ده. كمان هنتكلم عن كواليس الجلسة اللي حصلت ما بين الحسين عموتة ولعيبة النادي الأهلي وإيه اللي اتقال فيها من عموتة وإيه اللي اتقال فيها كمان من لعيبة الأهلي، وهنتكلم كمان عن الضغوط اللي بيواجهها لعيبة جوه تشكيلة الفريق. بنتكلم هنا عن سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، ايه الضغوط اللي هما بيواجهوها من كلام جوه أوضة لبس النادي الأهلي. كمان هنتكلم عن صفقة الأهلي المحتملة لخط الدفاع في يناير الجاي، حسام عبد المجيد غير حسام عبد المجيد. هنتكلم ونقول كواليس صفقة الأهلي في يناير جاي لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة عمرو الجزار. كمان هنتكلم عن الزمالك واللي بيحصل في الزمالك، وعن فيلم بزيرة اللي خلاص بيخلص بكل التفاصيل بتاعته وبكل الحاجات البايخة اللي شفناها من أخوان بزيرة على مدار الشهرين اللي فاتوا. كمان هنتكلم عن يعني موسم الانتخابات بالنسبة للزمالك، وهتسمعوا عن شوية أخبار وشوية كواليس وشوية تحركات بتحصل يعني قبل تقريبا سنة من انتخابات الزمالك. في شوية تفاصيل مهمة جدا جدا هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة تخص انتخابات الزمالك. خليكم معانا عشان أخبار الزمالك. كمان هنتكلم عن أزمة المستحقات اللي هنفضل نتكلم عليها لغاية لما مجلس إدارة الزمالك يعرف يحلها، لو عرف إنه يحلها ببيع طبعا خوان بزيرة والمقابل المادي اللي هيحصل عليه مقابل اخوان بزيرة وتجديد نجوم الفريق. لان اللي مش واخد باله قوي منه جمهور الزمالك ان احنا بنتكلم على 9 لعيبة بالنسبة للزمالك عقودهم تخلص الموسم القادم ويقدروا يوقعوا لأي نادي من يناير الجاي، فدي حتة مهمة جدا. هنتكلم عن تجديد لعيبة الفرقة وبالأخص أحمد فتوح اللي كان فيه يعني طلب كده من إدارة الزمالك يبقى فيه جلسة ما بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح بخصوص التجديد. هنقول لكم إيه اللي حصل، هل الجلسة دي فعلا حصلت ولا لسه ما حصلتش. كل ده في حلقتنا النهاردة، كلام وأخبار وكواليس مهمة جدا هنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة. كمان هيكون معانا ضيفنا في مقصورة الاستاد المحلل الكروي ويعني صانع المحتوى كريم عنتر، واحد من الناس الشاطرة جدا في الكلام عن الكرة المحلية والكرة العالمية وبالأخص الدوري الأسباني ريال مدريد وبرشلونة. هنتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا، تابعونا في حلقتنا النهاردة. حلقة هتكون قمة في يعني التفاصيل واللي هيكون فيها يعني أخبار دسمة جدا في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة ابعتولنا وقولولنا عايزين تسمعوا ايه في حلقتنا، وكمان ابعتولنا وقولولنا الأهلي يعمل ايه مع الحسين عموتة لتحسين أداء الأهلي في المباريات القادمة بالنسبة للأهلي في اللي فاضل من الموسم. كل ده في حلقتنا النهاردة، خليكم معانا. ابعتونا على 015-595-5006، ده رقم الواتساب بتاعنا، هنقرأ كل الكومنتس والأسئلة بتاعتكو. لسه مكملين معاكو في الاستاد.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. سيرو 15-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتولنا وقولولنا رأيكم في الحسين عموتة والأهلي محتاج ايه الفترة الجاية عشان الأداء يتحسن أكتر من كده. يعني ذكر يعني النادي الأهلي، خلينا نقول لكم يعني لسه من دقائق قليلة جدا قبل بداية حلقتنا النهاردة أعلن النادي الأهلي والحسين عموتة قائمة مباراة الأهلي وأبو إيل الأسمدة، المباراة اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله الساعة 8 مساء. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أشرف داري اللي بيخش القائمة لأول مرة، هادي رياض، محمد هاني، كريم فؤاد، توفيق محمد، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشا، وإمام عاشور، سفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، والحسين أو حسين شحات، مش الحسين عموتة، حسين الشحات موجود في قائمة الأهلي لأبو إيل للأسمدة. وعايز أقول لكم وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي أكيد استغربوا من حاجة، وهي يعني غياب علي محمود لأول مرة من بداية الموسم لحد دلوقتي عن قائمة المباراة أصلا. الراجل اللي لعب الثلاث مباريات اللي فاتوا بالنسبة للأهلي، والكلام إن يعني علي محمود ده في البري سيزن إن حسين عموتة كان مقتنع بيه بشكل كبير جدا، خصوصا مع أزمة إمام عاشور مع الأهلي قبل بداية الموسم، وأزمة تجديد إمام عاشور اللي انتهت في الآخر بتجديد إمام. طيب دلوقتي يعني الموقف اللي حصل في مباراة الأهلي والمقاولين وخروج علي محمود، احنا كلنا شفنا يعني في الكاميرات وفي الماتش والقصة بتحصل ان علي محمود خرج، ما يعني ما حصلش من علي محمود اي حاجة تخلي ان او تبين ان علي محمود اعترض على الحسين عموتة بشكل مش لائق. وفي نفس الوقت كمان شفنا ان حسين عموتة هو اللي بدأ المشكلة، وهو اللي وقف علي محمود اللي سلم عليه بعد ما خرج من الملعب، وهو اللي وقفه، وهو اللي زي يعني كده كان يعني ايه زي زقه في صدره واحتد عليه بشكل كبير. والغريب كمان ان بعد اللي حصل من حسين عموتة ان علي محمود طلع يعني ستوري كده على الانستجرام وطلع وقال ان الراجل شخصية محترمة جدا، وان الموضوع يعني ده كان وقت الملعب وما فيش اي مشاكل ما بيني وما بين الحسين عموتة. حتى كمان حسين عموتة طلع وقال ان هو كان عنده رغبة في الفوز، وما قالش ان علي محمود يعني تجاوز بشكل كبير. وبالتالي ان علي محمود في الرواية بتاعت الحسين عموتة وبتاعته هو شخصيا هو ما غلطش في حاجة، هو ما يعني ما اعتداش او قال كلمة للحسين عموتة. فحاجة غريبة جدا من الحسين عموتة ان هو يستبعده برا قائمة المباراة خالص، في حين ان هو كان بيعتمد عليه بشكل اساسي. فده يقول ان حسين عموتة واضح كده ان هو شخصنها شوية مع علي محمود، فما يبقاش فنيا انت مش مقنع جماهير الاهلي، وفي نفس الوقت كمان عندك مشاكل مع اللعيبة، الموضوع مش ناقص ما بينك وما بين اللعيبة، لان وقت صعب جدا. الاهلي في الاول في الاخر اتعادل ماتش من بداية الدوري لحد دلوقتي، لكن كل الناس شايفة ان الاداء مش افضل شيء، خصوصا الكونفدرالية فيها فرق جامدة، خصوصا الاهلي لسه ما واجهش فرق المقدمة في الدوري المصري. فالموضوع مش مستاهل ومش يعني مش وقته تماما من الحسين عموتة ان هو يستبعد لاعب يعني كان موجود في قائمة الاربع ماتشات اللي فاتوا وكان بيلعب بشكل اساسي في ثلاث ماتشات منهم. فدي حاجة غريبة جدا. عايز اقول لكم ان يعني اشرف داري وتوفيق محمد وعمر الساعي موجودين في القائمة، وطبعا يعني اشرف داري اول مرة يخش قائمة يعني النادي الاهلي لاي مباراة. واضح جدا ان بعد اصابة عمر جزار ان اشرف داري ممكن يكون ليه دور. طبعا في منافسة على مركز قلب الدفاع بالنسبة للأهلي، منافسة ثلاثية، بنتكلم على هادي رياض، بنتكلم على أشرف داري، بنتكلم كمان عن ياسين مرعي بعد إصابة ياسر إبراهيم، وطبعا عمرو الجزار اللي بنقول له يعني بإذن الله ترجع بالسلامة، يعني كانت إصابة صعبة جدا، خصوصا لو هو بدأ، واتكلمنا عليه كمان في الحلقة اللي فاتت، اتكلمنا ان عمرو الجزار بدأ يرد على كل الانتقادات وقفل ودانه على الضغوط، فان هي تيجي في وقت هو كان في منحنى صعود دي كانت حاجة ضايقتنا بشكل كبير، وكمان كان قريب من المنتخب بشكل كبير، ده بخصوص مباراة الأهلي وأبو قير في المباراة اللي هتتلعب في الجولة الخامسة من الدوري المصري. ده بخصوص قائمة المباراة. بخصوص بقى الحسين عموتة، طبعا جمهور الأهلي قلقان جدا ومش عاجبه الأداء ومش عاجبه توظيف الحسين عموتة للعيبة النادي الأهلي والأداء والتجانس ما بينهم. الحسين عموتة قرر ان هو يقعد مع فرقة الأهلي، والجلسة دي كان فيها مصارحة من الجنبين ما بين الحسين عموتة وما بين لعيبة النادي الأهلي. طلب منهم ان هو يسمع المشاكل، وسمع كل لعيب على حدة واحد واحد، كل واحد قال ايه المشاكل اللي موجودة في الفريق. المشاكل كانت حاجتين بمنتهى يعني الصراحة، يعني هو اول حاجة كانت بالنسبة للعيبة ان في ضغوط كبيرة جدا على الفريق خصوصا مع نتائج الموسم اللي فات، دي كانت حاجة. تاني حاجة ان هم مش حاسين ان في تجانس ما بينهم ما بين بعض في الملعب، وان التشكيل بيبقى فيه عناصر ما لعبتش مع بعض بشكل كبير. كان رد الحسين عموتة ان سبب ان في لعيبة بتشارك مش في المراكز بتاعتها ان هي الاجهز بدنيا، لما الفرقة تبقى جاهزة اكتر بدنيا هيبتدي كل لعيب يلعب في مركزه. والحقيقة ان ده مش مبرر تماما بالنسبة للحسين عموتة. نتكلم ان الزمالك مثلا، فرقة زي الزمالك، الفرقة دي ما خدتش فترة اعداد، عارفين ان البدني بتاع فرقة الزمالك مش افضل شيء، لكن في الاول في الاخر معتمد جمال بلصم القصة بان كل واحد بيلعب في مركزه، ما فيش اختراعات، ما فيش ادوار مركبة زي اللي بنشوفها في يعني لعيبة الاهلي من الحسين عموتة. فيعني التبرير ده مش عذر قوي بالنسبة للحسين عموتة، لكن هنشوف الفترة الجاية دي الدنيا هتبقى عاملة ازاي، وخصوصا مع الغيابات اللي بدأت تبقى موجودة. طبعا يعني طاهر، محمد طاهر يعني مش موجود، يعني ما كانش موجود في المباراة السابقة وهيكون موجود في القائمة للمباراة، وهنشوف بقى هيبدأ بشكل اساسي ولا لا. ده بخصوص طبعا جلسة الحسين عموتة مع لعيبة النادي الأهلي. الكلام اللي احنا عارفينه من جوه أوضة اللبس وبخصوص سفيان بن جديدة بشكل خاص جدا، ان هو بينفي كل الكلام اللي اتقال في الصحافة المغربية ان هو عنده مشاكل مع زملائه في الفريق، وان مفيش حد يعني بيتعاون معاه عشان يبتدي يسجل أهداف. واللي احنا عارفينه من جوه أوضة اللبس ان سفيان بن جديدة ومنصف بقرار عندهم ضغط كبير قوي، عندهم توتر كبير قوي، عشان لحد دلوقتي ما سجلوش اهداف مع الاهلي. والفكره كمان ان الاثنين جايين بمبالغ بتقرب من 3-3.5 مليون دولار، فبنتكلم ان الارقام كبيره جدا، ولحد دلوقتي ما حدش فيهم سجل سواء سفيان بن جديده او منصف بقرار، فده عامل ضغط كبير جدا. يا ترى بعد التحرر من الضغوط وتسجيل اول هدف هنشوف بقى حاجه شبه فلافيو قبل كده لما سجل هدف وبعد كده يعني انفجر فلافيو؟ هنشوف الفتره الجايه. سفيان بن جديدة ومنصف بقرار لعيبه كويسه، بس هي لازم تتوظف في منظومه الاهلي، لان كل العناصر الهجوميه بتاعه الاهلي مش ظاهره بشكل جيد تماما، لان الادوار بتاعتهم مركبه وصعبه عليهم. يمكن الوحيد اللي مستواه وامكانياته تأهله حتى لو النظام اللي حواليه مش افضل شيء هو اشرف بن شرقي المتألق بشكل كبير جدا. على العموم كل المشاكل الاهلي فيها دي، الاهلي محظوظ ان هي بتحصل في اوائل الدوري، لان انا زي ما اتكلمت معاكو ان الموضوع قدام هيبقى موضوع صعب، ولو المشاكل الفنية الحسين عموتة ما قدرش ان هو يعالجها في الماتشين ثلاثة اللي جايين، جمهور الاهلي صبره بدأ ينفد بشكل كبير. وشفنا على السوشيال ميديا وصناع المحتوى والمحللين والناس اللي بتتكلم في الكورة ان محدش عاجبه او شايف حتى كمان حاجة ايجابية للاهلي مع حسين عموتة. ده بخصوص يعني الحسين عموتة وجلسته مع اللعيبة ومباراة بكرة. حاجة بقى تانية هي صفقة الاهلي في يناير. الكلام كله طبعا يعني مش سر، يعني الناس كلها بتتكلم على فكرة وجود حسام عبد المجيد في الأهلي. هل حصل تواصل مع حسام عبد المجيد عشان ينتقل في يناير الجاي من لودوغوريتس البلغاري، خصوصا كمان لما خرجوا من الشامبينز ليج في الأدوار التمهيدية، ولا الأهلي بيفكر في أسماء ده تانية؟ طلع وكيل حسام عبد المجيد ونفى أن حصل تفاوض او حصل تواصل ما بين الاهلي وحسام عبد المجيد او وكيله، وانا باكد لكم هنا ان حصل تفاوض وحصل تواصل، ويعني كده يعني استفسار مبدئي من النادي الاهلي بخصوص حسام عبد المجيد، والموضوع الايام الجايه ده هنشوف فيه تفاصيل اكتر واكتر. في العموم حسام عبد المجيد لو ما راحش الاهلي يعني هيحصل حاجه ممكن يعني ان هي ممكن توقف شويه صفقه حسام عبد المجيد، بس انا بقول لكم بنسبه فوق 90% حسام عبد المجيد في الاهلي من يناير الجاي، الا اذا الله اعلم في الاول وفي الاخر كل حاجه ممكن تحصل، لكن الاهلي في دماغه حسام عبد المجيد ان هو يكون موجود في يناير الجاي عشان الاصابه الطويله بتاعت عمرو الجزار، وحتى كمان من قبل اصابه عمرو الجزار وكان في تفكير ان حسام عبد المجيد يرجع على النادي الاهلي، ده اللي هنشوفه الفتره الجايه. عايز اقول لكم ان في ثلاث بدائل من الدوري المصري الاهلي بيفكر فيهم في يناير الجاي، بنتكلم على محمد حسين مدافع زد، بنتكلم على مصطفى ابراهيم مدافع الاتحاد السكندري، ومحمود الجزار مدافع البنك الاهلي. وانا كبروفايلز شايف ان محمود الجزار ممكن يكون اقرب يعني مدافع فيهم للاهلي لو حسام عبد المجيد ما جاش في يناير الجاي، لان عمرو الجزار اصلا كان المفاضله ما بينه ما بين عمرو الجزار اللي كان هما الاثنين بيلعبوا في البنك الاهلي، سبحان الله يعني الاثنين اسمهم الجزار واثنين مدافعين في البنك الاهلي، كانت المفاضله ما بين محمود الجزار وعمرو الجزار، والاهلي راح في عمرو الجزار، فالكلام مع محمود الجزار ممكن يبقى اقرب بالنسبة للأهلي الفترة الجاية. بخصوص تجديد عقود لعيبة الفريق لسه ما فيش جديد بالنسبة لمحمد هاني وياسر إبراهيم، وكل يعني الكلام متأجل لغاية لما الأهلي يبتدي يفوق كفريق، وإن يعني بعد التوقف الدولي ممكن يعني يبقى فيه كلام على مفاوضات بنسبة كبيرة. محمد هاني وياسر إبراهيم مكملين في الأهلي بشكل كبير، لكن بس الاتفاقات المالية النهائية هتخلص معاهم، وفي نفس الوقت كمان ان مستوى الفريق وان اداء الفريق يبتدي يظبط اكتر واكتر، ده هيساعد كتير في سرعه المفاوضات. اخيرا كان في كلام على وسام ابو علي، وسام ابو علي هل ممكن يرجع الاهلي تاني بعد اصابه الرباط الصليبي ولا لا؟ حصل يعني كلام مع يعني الناس في كولومبس كرو، وكلام هل في تفكير من كولومبس كرو بعد الإصابة الطويلة والرباط الصليبي بالنسبة لوسام أبو علي إن هو ممكن يرحل بعد عودته من الإصابة؟ لا، كلام بالنسبة لهم إن هو مستقبل النادي. كان عايز أقول لكم إن يعني مسؤولين جوه إدارة النادي الأهلي عندهم يعني اعتقاد وعندهم يعني شبه يقين إن وسام أبو علي هيرجع في يوم من الأيام، بس يعني مش هيرجع دلوقتي تماما لأن هو يعتبر في البيك بتاعه، لكن الكلام إن وسام أبو علي لسه على تواصل مع زملائه في الفريق، وهو حب جدا الفترة اللي كان موجود فيها في الأهلي، فممكن بقى السنين الجاية نشوف وسام أبو علي بيرجع تاني عشان يكمل الحكاية المبهرة اللي بدأها مع الأهلي من أول منطقة ليه لحد ما ساب الفريق. لكن في الأول في الآخر في الوقت الحالي حتى مع إصابة رباط صليبي كان وسام أبو علي قبل الإصابة كان مكسر الدنيا في دوري المحترفين الأمريكي، لكن الإصابة دي عطلته بشكل كبير. لسه مكملين معاكم في الاستاد، ويعني بنفكركم بسؤالنا النهاردة، رأيك في الحسين عموتة ويعمل إيه النادي الأهلي عشان الأداء يتحسن في الفترة الجاية؟ ابعتولنا على 015-595-5006. اللينك الجاي بقى لينك في أخبار كتيرة جدا وكواليس مهمة جدا عن نادي الزمالك هنتكلم فيها معاكم في الاستاد. تنسوش في الساعة التانية هيكون معانا المحلل الكروي وصانع المحتوى كريم عنتر عشان نتكلم معاه في ملفات كتيرة جدا تخص الأهلي والزمالك وكرة عالمية.
1: انتو في الاستاد مع محمد عبد الوهاب، هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: x.com/nobumfm.
1: انتم السماعه في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وعلى رقم الواتساب 015-595-1006. يعني نبيل حماد بعت لنا بيقول مساء الخير يا كابتن، أنا رأيي أن الأهلي يصبر على المدرب الحسين عموتة لنهاية الموسم ده، وبعد كده يحاسبه المدرب غير أنه بيتعرف على اللعيبة، مع أن الأهلي في مرحلة تعارف بين المدرب ولعيبة الأهلي بتبقى مع النتائج، والأهلي بيسيب حد من جهاز السابق عشان ينقل الصورة للمدرب، غير المدرب بيبقى واخد فكرة عن الفريق. والحقيقة برضو المدرب واجه مشاكل زي الإصابات الكتيرة ولعيبة جديدة، لسه ما فيش انسجام مع اللعيبة القدام، والأهلي محتاج مدافعين ولاعب خط وسط يوصل الكرة للعيبة وباك يمين وباك شمال، يعني محتاج فرقة كاملة ولا إيه يا نبيل؟ يعني أنا متفق معاك في يعني 95% من الكلام، يعني فكرة أنا أتعرف على اللعيبة واللعيبة جديدة طبعا ده بيحصل بشكل كبير، لكن هو واخد وقت شوية، والأهلي من الفرق اللي عملت بري سيزن قوي وعملوا يعني فترة أعداد كويسة جدا للفريق، فيعني يمكن ده مش عذر بشكل كبير جدا، وعندك يعني اللعيبة القدام اللي انت تقدر تعتمد عليهم، لكن انت من أول مباراة عادي جدا بتلعب سفيان بن جديدة ومنصف بقرار، فيعني انت كان عندك الفرصة ان انت تعتمد على اللعيبة اللي كانت موجودة وكان في انسجام ما بينهم. ويعني أكبر دليل على الكلام ده وحسين الشحات اللي كان مفنش الموسم بشكل جيد جدا مع الفريق. بالنسبة بقى الأهلي محتاج يعني لعيب خط نص، طبعا الأهلي محتاج لعيب في نص الملعب يقدر يطلع بالكرة يعني جنب مروان عطية، مروان عطية واحد من اللعيبة الرائعة دفاعيا، لكن في حتة الطلوع بالكرة مش الحتة قوي بتاعت طبعا مروان عطية. فالأهلي فعلا، ودي على فكرة مشكلة موجودة في مصر باستثناء بيراميدز بس ووجود مهند لاشين، لكن برا بيراميدز يعني الفرق المصرية دايما بتعاني من فكرة وجود اللعيب اللي بيقدر يطلع من الكرة من خط الدفاع للمناطق الأمامية. ده بخصوص الأهلي. بخصوص الزمالك، يعني أخيرا خلاص، يعني أنا والله أنا بنام أصحى على أخبار بزيرة وبزيرة فين وبزيرة بيعمل فيديو عامل إزاي، الكلام ده كله خلاص الفيلم قرب إن هو يخلص ما بين بزيرة وإدارة الزمالك، وخلاص الاتفاق على فكرة الاتفاق ده بقى له أسبوع مع شباب أهلي دبي، هي قصة بس في تظبيط الموضوع من جهة يعني إخوان بزيرة والبيان اللي احنا كلنا شفناه واللي استقبله جمهور الزمالك، يعني اللي هو أنا مش شايفك أصلا بعد يعني الكلام الطويل العريض بتاع أن أنا متشرف في وجودي نادي الزمالك، الكلام ده كله خلاص ما بقوش يعني ما بقاش لي أي تلاتة لازمة، وهو خلاص في الأول وفي الآخر هو صفحة واتقفلت بالنسبة لجمهور الزمالك. طبعا الاتفاق يعني ماليا بالنسبة للزمالك يعتبر كويس بشكل كبير، بنتكلم على 5 مليون قيمة الصفقة، 3 مليون منهم كاش والباقي هيدفع على اقساط 6 شهور ما بين القسط والتاني. الكلام واللي يعني الزمالك عايز يخلصه مع شباب أهلي دبي فكرة العمولات وفكرة النسبة اللي بيستحقها نادي الأوكراني من إعادة بيع بزيرة. عايز أقول لكم إن في عقد بزيرة ما بين الزمالك وما بين شباب أهلي دبي مش هيكون في نسبة إعادة بيع بالنسبة لبزيرة في الوقت القادم. لو تسألني رأيي بخصوص بيع بزيرة، طبعا بيع بزيرة، طبعا بيع بزيرة، بس هنا القصة مش في بيع بزيرة أو الإبقاء على بزيرة، المشكلة الأساسية بالنسبة للزمالك هو في أي فلوس دخل. جمهور الزمالك ما بقاش عنده الثقة في مجلس إدارته سواء الحالي أو المجالس السابقة في أن الفلوس دي هتصرف لخدمة الفريق ولا لأ، لأن الكلام اللي اتقال والكلام ده أنا بقول لكم من جوه هو حاصل فعلا وهيحصل فعلا، هي فكرة فلوس بزيرة هتروح لكل المساندين اللي ساندوا الزمالك في أواضي الفيفا بتاعة إيقاف القيد والحصول على الرخصة الأفريقية، فده مفروغ منه. أي حد يقول لكم حاجة عكس ده فهو بيقول لكم حاجة مش مظبوطة من الآخر كده. فجزء كبير جدا من الفلوس اللي جاية من بيع بزيرة هتروح للناس اللي سندت الزمالك واللي داينت الزمالك، ويعني يشكروا طبعا ان هما في الاول في الاخر سندوا الزمالك في وقت صعب جدا للحصول على الرخصة الافريقية، وجزء هيروح لمستحقات اللعيبة. هل هيدفع كامل مستحقات اللعيبة؟ الاجابة لا، الفلوس مش هتكفي ان الزمالك يقدر يدفع كل مستحقات اللعيبه، لان الزمالك لسه عليه ارقام وديون كبيره جدا، بنتكلم في حته 450 مليون جنيه. يعني انت لك ان تتخيل كده ان الزمالك بالتسويات اللي حصلت لل 18 قضيه اللي كانت موجوده عليه، في نفس الوقت كمان لرد الفلوس للي صندوق الزمالك مع حته المستحقات بتاعت اللعيبه، بنتكلم على حوالي 450 مليون جنيه. خلينا نقول لكم كده مواعيد سداد مستحقات لعيبه الزمالك السابقين خلال الفتره الجايه بعد التسويات. الكلام ده بعد التسويات اللي حصلت مع القواضي 18 اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. نتكلم عمر فرج المفروض الزمالك يدفع له 200,000 دولار في 20 سبتمبر القادم، ابراهيم انداي 180,000 دولار في 1 اكتوبر، سامسون اكنيولا 125,000 دولار في 1 اكتوبر، واخيرا فرجاني ساسي 100,000 يورو في 30 اكتوبر. يعني احنا بنتكلم كده حسبة تقريبا يعني 600,000 دولار يعني في الفترة الجاية، ما بين دولار ويورو في الفترة الجاية الزمالك محتاج ان هو يدفعهم. فاحنا بنتكلم مبدئيا كده 30 مليون جنيه بالنسبة للزمالك يعني، او اكتر شوية للفترة القادمة. دي تسويات قضايا سابقة يعني، بره بقى الديون اللي على نادي الزمالك ورجال الاعمال اللي دفعوا فلوس ومستنين ان الفلوس دي ترجع لهم بشكل كبير. فيعني في الاول في الاخر الموضوع مش محصل بعضه بالنسبة للزمالك. في لعيب بيقدم إضافة فنية يعني خلاص هيرحل عن الزمالك، والزمالك هيتضرر فنيا، وفي نفس الوقت كمان مش هينتعش ماليا زي ما جمهور الزمالك ممكن يكون فاكر. طيب ده بخصوص بزير. فترة جاية في الزمالك هتشوفوا مشاهد مهمة جدا، والمشاهد دي بدأت شوية في مباراة الزمالك في أفريقيا قدام إيه سبورت اللي اتلعبت السبت اللي فات، وهتافات جمهور الزمالك ضد كابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك. والهتافات دي كان ليها يعني شوية خلفيات كده، ممكن كل اللي بيسمعونا أو معظم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ما تعرفش إيه الخلفيات دي. الخلفيات إن الزمالك شغل الانتخابات بدأ بدري جدا، وعايز أقول لكم حاجة وخدوها عنوان عودة مستر إكس بالنسبة للزمالك. مين مستر إكس؟ هو المستشار مرتضى منصور اللي هيخش مدخل الانتخابات ومشهد الانتخابات في الفترة الجاية، اللي بدأها بقى أعضاء من جوه مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدأت التربيطات اللي ما بين الأعضاء وبعض وما بين الأشخاص وبعض لتكوين قائمة تخش انتخابات نادي الزمالك. مين اللي بيقود الموضوع ده جوه مجلس إدارة نادي الزمالك واللي ناوي بشكل شبه مؤكد ان هو يخش الانتخابات الجاية على منصب الرئيس؟ وهو كابتن هشام نصر بيفكر ان هو يخش الانتخابات الجاية، وده اللي حاسه جمهور الزمالك اللي هو مش وقته تماما وشغل الانتخابات ده، وهتسيبه المجلس ده اللي ماسك دلوقتي هيسيب الدنيا بشكل عامل ازاي للمجلس القادم في الانتخابات اللي بنتكلم في نوفمبر السنة الجاية. لان دي مشكلة الزمالك عبر تاريخه، ان اي مجلس ادارة بيسيب النادي بيسيبها بسياسة الأرض المحروقة، مفيش حاجة نافعة، مفيش حاجة شغالة. عارف انت لما بتشتري عربية كده والعربية دي ما تلاقيش ان هي مشيت بيك 2 متر على بعض، ده اللي بيحصل في نادي الزمالك. طيب هشام نصر بيفكر في الموضوع ازاي؟ هشام نصر بيفكر ان الأستاذ هاني العتال يكون النائب بتاعه، وعرض عليه الموضوع ده لان هاني العتال واحد من الناس التقيلة جدا جوه الجمعية العمومية بتاعة الزمالك. هو رفض وقال ان هو مركز في الحياة السياسية، هو مش ناوي ان هو يخش انتخابات مجلس الزمالك في الفترة القادمة. ده بخصوص الاستاذ هاني عتال عشان يكون موجود مع كابتن هشام نصر. على الجانب الاخر المستشار مرتضى منصور، وانا بقول لكم هو بيسخن على الخط وهو بادئ يخش الموضوع، وبدأ في كلام ويعني تواصل عشان تكوين قائمة تخش الانتخابات الجاية. ولو المستشار مرتضى منصور مش موجود في رئاسة الزمالك أو في مجلس مرشح عشان يعني يقود نادي الزمالك في الفترة الجاية، أمير مرتضى هو اللي هيرشح نفسه كرئيس نادي الزمالك. دي جبهة تانية. جبهة تالتة لسه مش باينة قوي، وهي جبهة الأستاذ عمرو الجنايني وكابتن حازم إمام. الجبهة اللي هي يعني بتفكر كده من بعيد، نخش ما نخشش. طبعا بعد اللي حصل يعني في الفترة اللي فاتت يعني مجلس إدارة الزمالك ويعني المشاكل اللي حصلت، فهل مستعدين ان هم يتحملوا مسؤولية في الموضوع ده ولا لا؟ عايز اقول لكم ان في 3 اسماء من مجلس إدارة نادي الزمالك اللي موجود دلوقتي بنسبة كبيرة جدا مش هيخشوا الانتخابات الجاية. الأزمهان دي هي كابتن حسين لبيب، كابتن حسين السيد، والأستاذ هاني برزي، بنسبة كبيرة قوي هم مش داخلين، وهم اكتفوا بالوقت ده وبالتجربة دي، ومش ناويين ان هم يخشوا الفترة الجاية المعترك ده والخناقة دي. ده بالنسبة لانتخابات نادي الزمالك. واحنا يعني افتكروا واحنا بنتكلم معاكم كده، احنا اول ناس اتكلمنا على التشكيلات الانتخابية دي، هنتكلم عليها الفترة الجاية وهنتابعها. بس انا بقول لكم المشهد في الزمالك في السنة اللي قبل الانتخابات دي هيبقى مشهد ساخن جدا، وهنشوف فيه تربطات وهنشوف فيه كواليس مهمة جدا الفترة الجاية. ده بخصوص انتخابات نادي الزمالك. عايز اقول لكم بالنسبة يعني مستحقات لعيبة الزمالك، زي ما اتكلمنا ان مفيش جديد، ان الازمة كبيرة بالنسبة لمستحقات لعيبة نادي الزمالك الحاليين بخصوص السنة اللي فاتت وبخصوص السنة اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي واللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لسه ما حصلوش على باقي مستحقات السنة اللي فاتت، والسنة دي لسه ما خدوش مقدمات العقود. وعايز اقول لكم ان الزمالك بس مش عنده ازمة المستحقات، لا احنا بنتكلم في 9 لعيبة عقودهم تخلص الموسم القادم بالنسبة لفريق نادي الزمالك. خلينا نقول لكم مين 9 لعيبة دول: عبدالله السعيد، المهدي سليمان، محمد عواد، ناصر منسي، سيف فاروق جعفر، أحمد فتوح، محمد صبحي، وعمر جابر، ويوسف وائل الفرنسي. كل دي لعيبة عقودهم تخلص للموسم الجاي. عايز أقول لكم إن أهمهم طبعا واللي بالنسبة لجمهور الزمالك ملف مهم جدا هو أحمد فتوح. طلب نادي الزمالك وكابتن حسين السيد إن هو يقعد مع أحمد فتوح مرتين عشان يجدد عقده. كان رد أحمد فتوح قبل ما نقعد في أي حاجة في الجديد وفي اللي جاي، نقعد في اللي دلوقتي واللي فات قبل كده، أنا عايز مستحقات الموسم اللي فات ومقدم العقد بتاع الموسم ده عشان أبتدي أتكلم معاكو في أي تجديد للفترة الجاية. آخر خبر بالنسبة للزمالك هو يخص قضية نادي الزمالك، هو إيقاف القيد التأديبي. جمهور الزمالك عنده ثقة، عنده تفاؤل، مش عارف جاي منين الصراحة، بفكرة إن ممكن إيقاف القيد التأديبي اللي هو بيمنع الزمالك من هو يجيب أي صفقات ممكن يتحل في يناير، وإن في جلسة استئناف هتكون في المحكمة الرياضية الدولية عشان تنظر في التماس الزمالك برفع أو بتقليص العقوبة من فترتين قيد لفترة واحدة بس. عايز أقول لكم إحنا رجعنا إن جدول أي اجتماعات أو أي قضايا هتنظر في المحكمة الرياضية الدولية في الفترة الجاية، ولغاية نوفمبر ما فيش أي جلسات لسه هتتعمل بخصوص الزمالك أو غير الزمالك. هنتابع معاكم الموضوع ده، بس أنا بقول لكم الموضوع صعب جدا جدا، يعني حتى لسه التسويات كمان الزمالك سواها مع اللعيبة اللي كانت رفع قضايا أو مع الأندية اللي رفع قضايا. الزمالك عنده مشاكل في الالتزام بسداد الاقتصادي. هنشوف الفترة الجاية، نتمنى الأفضل بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك وكل الأندية المصرية. أخيرا بقى يعني عايز أكلمكم عن ملف صغير جدا، والملف ده مهم جدا، وشفنا هيثم حسن اللي كسر الدنيا في كاس العالم لما احنا بدأنا بس نهتم بالملف ده. عايز أقول لكم إن في زيدان جديد بالنسبة لمنتخب مصر، محمد زيدان جديد مش زين الدين زيدان جديد بالنسبة لمنتخب مصر، وهو يونس إبراهيم لاعب برايتون. لاعب برايتون اللي دخل قائمة برايتون الفريق الأول في الدوري الإنجليزي لأول مرة الموسم ده في المباراة اللي اتلعبت أمام كوفنتري، واللي قدر برايتون هو يفوز فيها 5-0. عايز أقول لكم يونس إبراهيم واحد من اللعيبة مزدوج الجنسية اللي عليهم العين الفترة الجاية، واللي فيه تفكير من كابتن حسام حسن يحصل معاه تواصل عشان يلعب مباراة ولو دولية واحدة مع منتخب مصر. نتكلم ان هو بيلعب تقريبا في كل مراكز الهجوم، بيلعب كجناح، بيلعب كخط نص متقدم او خط نص هجومي، بيلعب كمهاجم متأخر، حاجة كده شبه زيدان. راجل بيرفع الكور الثابته بشكل جيد جدا، بيسدد الكور الثابته، وجاب اكتر من هدف. اتفرجوا على الهايلايتس بتاعه يونس ابراهيم، ونتمنى ان هو يكون موجود مع منتخب مصر الاول في الفتره الجايه. عايز اقول لكم ان منتخب 2007 كابتن وائل رياض حصل تواصل معاه، ويعني المعسكر ما تمش، فبالتالي ما جايش يونس ابراهيم. نتمنى نشوف زيدان جديد في منتخب مصر، وتكرار لتجربة هيثم حسن. عايز أقول لكم كمان أن في 2 لعيبة في منتخب 2010 من مزدوجي الجنسية، واللي بنتمنى برضو أن احنا نبص عليهم بصة، رضا بابكار، وهو معاه 3 جنسيات مصرية هولندية وسودانية، وبيلعب مدافع في ايندهوفن. كمان معاه جهاد أيمن مهاجم فريق سانتوس البرازيلي، ودول في المنتخب اللي بيقوده كابتن عبد الستار صبري. نتمنى نشوف مواهب جديدة ولعيبة صغيرة ولعيبة بتقدم الإضافة، لأن هي متأسسة صح، متأسسة في الدوريات الأوروبية الكبيرة. لسه مكملين معاكم في الاستاد، ويعني دقائق قليلة جدا ونستضيف ضيفنا في مقصورة الاستاد كريم عنتر عشان نتكلم معاه عن كل

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويعقدان لقاء ثنائيا وجلسة موسعة.
2: رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
1: رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
2: وزير الكهرباء يتابع مجريات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بتحرير سوق الكهرباء.
1: وزير الصحة يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون الصحي والاستثمارات الدوائية.
2: وزير النقل يقرر تقليل زمن التقاطر بالمونوريل لتسع دقائق وتخفيض قيمة اشتراكات الطلاب.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة.
2: سموحة يحقق أول انتصار له في الدوري الممتاز بفوز بهدف نظيف أمام طلائع الجيش.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد وجمع عدنا مع ضيفنا النهاردة في مقصورة الاستاد، واحد من الناس اللي فعلا فعلا بستمتع بالكورة جدا، يعني لما بيكلم فيها بيكلم في زوايا مهمة جدا، سواء على الدوري المصري عن الاهلي عن الزمالك او على الكرة العالمية. بشرفنا ومنورنا صانع المحتوى والمحلل الكروي كريم عنتر، بشكرك جدا على وجودك معنا ومستمتع، وان شاء الله نستمتع اكتر واكتر في حلقتنا النهارده.
2: حبيبي يا هوبا، انا والله اللي بستمتع اكتر بوجودي معاك دايما في اي مكان. يعني
1: بشكرك يا كريم، ونبتدي على طول على يعني موضوع الساعه، الحسين عموتة، مستوى النادي الاهلي، شايف ازاي اداء الاهلي مع الحسين عموتة؟ هل شايفه منطقي؟ هل شايفه غير منطقي؟ هل شايف ان في تقصير بيحصل؟ ولو في تقصير بيحصل من الحسين عموتة ولا من لعيبه الاهلي؟
2: هو اول حاجه طبعا او الحاله عدم الاستقرار اللي موجود والجماهير والهجوم اللي بيجي على حسين عموتة ده سببه ايه؟ الراجل يعني لو جينا نتكلم على مستوى الارقام هنلاقي الراجل تعادل ماتش واحد، فاز في 3، فانت تقدر لو واحد ما بيشوفش الدوري او ما بيتابعش ماتشات الاهلي يقول لك ده الراجل ماشي كويس جدا، ده حقق نتائج يمكن في مدربين اجانب ما عملوهاش في اول المباريات. ولكن الفكره كلها ان جمهور النادي الاهلي بقى طول الوقت عنده نوع من انواع الخوف كده الغير مبرر، وده سببه ان كميه المدربين اللي مشيت في اخر كام سنه، فانت طول الوقت عمال تقول ايه، احنا كده داخلين على موسم صعب قوي، وبالتالي انت نفسك تشوف اي دليل، نفسك تشوف حاجه، نفسك تشوف علامه تقول ان احنا ماشيين صح. انا بعد ما اتفرجت على ماتش برشلونه كنت قاعد مستني نطلع من المباراه دي بحاجه، يعني هل احنا بندافع كويس؟ هل في طريقه ما نقدر نعمل بيها التحولات بما انك بتقابل برشلونه؟ هو طبعا كان منع التصوير في المباريات وقلنا ان الراجل بيحضر وبتتعمل في كل الانديه الاوروبيه، بيب جوارديولا بيعمل كده ويورجن كلوب بيعمل كده، ولكن كنت مستني بقى بعد فتره الاعداد دي كلها ان الاقي في اداء، في لمسه، مش عايز اداء ولا لمسه. كنت مستني ان بعد فتره الاعداد ما تجيش تجرب لاعب لمده 3 مباريات وفي المباراه الرابعه تخرجه بره السكور. معنى كده انك لسه بتكتشف امكانيات اللعيبه، معنى كده انك لسه مش راسي مين اللي يقف في حراسه المرمى.
1: انا تقصد علي محمود؟
2: طاهر.
1: ماشي.
2: طاهر جيت بلعبه 3 ماتشات، هل انا ما شفتوش فتره الاعداد؟ انا عامل فتره اعداد في اسبانيا، بلعب برشلونه قبل ما ابتدي الدوري، بنزل اتعصر قدام امبي، فالموضوع مش داخل في قلب بعض. الكلام ده ممكن اديله عذره لو هو ماسك الفريق مثلا في نص الموسم او قبل الموسم ما يبدا باسبوع، لكن انت خدت وقتك، شاركت باراء ليك في الصفقات اللي جت، وبالتالي جمهور النادي الاهلي عايز يشوف اي لقطه، اديني اماره ان النادي الاهلي ماشي على التراك الصحيح. هو ده اللي سبب.
1: هل شفت امارات يا كريم؟
2: والله انا على مستوى الدفاعي لو جيت تبص على النادي الاهلي، لا الدفاع بتاع النادي الاهلي لا، حتى باستقباله الاهداف، حتى لو جيت تقارنه ببيراميدز او الزمالك هتلاقي النادي الاهلي استقبل اهداف اكتر. فانت بتتكلم ان على مستوى الدفاع لا، على مستوى خط الهجوم لا طبعا، بدليل ان الجناح الاساسي بتاعك ما عادوا خرجته بره السكور، في لعيبه ما بتلعبش في اماكنها، مفيش جمله واضحه، مفيش حاجه قادر اقول ان هي بتتكرر كل مباراه، وبالتالي احنا بنحاول نجيب جول، فانت مش عارف تقدر تقول ان هل المشكله في اللعيبه ولا المشكله في المدير الفني. انا شايف ان هي 50-50،
1: ان في تقصير من حسين عموتة، ان في تقصير من لعيبه الاهلي
2: اكيد.
1: تقدر تسمي اسماء؟
2: اقدر اقول لك ان في لعيبه، يعني احنا لو جينا نتكلم على ان في لعيبه ما خدتش حقها، انا اتكلم عن حسين الشحات. انا ناديت وقلت ان في ظل غياب امام عاشور النادي الاهلي فائت كتير قوي من قوته في نص الملعب، في ظل وجود زيزو مش تاخد من زيزو اي حاجه، وانا لو قلت ان زيزو ما قدمش اي حاجه للنادي الاهلي او هو من اللعيبه اللي خذلت النادي الاهلي ابقى بظلمه، لان الراجل لما بيلعب 5 دقايق بس ناحيه اليمين بنشوف خطوره، وبالتالي الجزء اللي انا قلته 50% على الراجل و50% على اللعيبه. لان هديك مثال، لما تيجي تبص في الناحيه الاوروبيه على ريال مدريد، في لعيبه كبيره موجوده وفي مدير فني لسه جاي مش لسه هيحفظ، كلنا عارفين شخصيه مورينيو، وتقريبا الحاله متشابهه ما بين الاهلي وريال مدريد، انت جايب مدير فني احيانا المهارات الفرديه للعيبه هي اللي بتشيل وبتعدي، وبالتالي انا كنت مستني ده من بعض اللعيبه في النادي الاهلي خاصه في الخط الامامي.
1: زي
2: هقول لك الصفقات الجديده، ولكن ده العذر الوحيد، ان دول لسه صفقات جديده. انا لو بلعب بخط الهجوم كامل بتاع النادي الاهلي اللي بقاله سنه هقول لك اللعيبه عندها مشكله، ولكن انت لو جيت تتكلم على خط الدفاع بنلاقي ان الجزار مثلا لسه داخل كانه يعتبر كانه صفقه جديده ما كانش موجود قبل كده في الاهلي. لو جيت تتكلم اللعيبه اللي خرجت بره السكور زي طاهر، فانت هتقول ان هو ده مستوى طاهر اصلا من الموسم اللي فات. لو جيت تتكلم ناحيه الشمال بن شرقي بيأدي، لو جيت تتكلم على مستوى الناس اللي المفروض تعمل لك الفارق دي بقى تتحسب على حسين عمود اللي هو فين سفيان بن جديدة فين بكرار
1: أو منصب بكرار.
2: الصفقات دي انت اللي شاركت وانت اللي جبتها وعملت معها فترة اعداد وقلنا ان الناس بدأت
1: فانت المسؤول عنها
2: اللي مسؤول عن تطويرهم
1: كمان.
2: انا لو شايف ان انا بشارك طاهر عشان هو جاهز بدنيا زي ما تقال المفروض اطوره ما انا مش جايب لاعب احطه بدنيا وانا اللي هحكم من بره اصل طاهر وحش او طاهر كويس. دور المدير الفني انه يحاول يداري عيوب اللاعب ويظهر مميزات.
1: كريم عايز اسالك على حاجه، لو كل لعيب يعني عمل الادوار الطبيعيه جدا اللي متعود عليها ولعب في المركز بتاعه، هل شايف ان الاهلي هيتحسن كتير ولا مشاكل الاهلي اكبر من كده؟
2: انا شايف ان مشاكل الاهلي اكبر من كده بكتير. هي الفكره كلها انا جبت ليه عموته، ليه جبته الاهلي؟ هو الراجل كورته مش جماليه، الراجل مش هيجي يعمل لك الانسجام ويبتدي يحفظ اللعيبه من اول وجديد. انا جايبه عشان الشخصيه ويلم اوضه اللبس. انا للاسف في النادي الاهلي ببص للمشاكل اللي كانت قبل كده، انا عندي مشكله في اوضه اللبس فجايب مدير فني عنده شخصيه بيتحمل الضغوطات، ولكن هل لما حصلت الضغوطات بعد التعادل واللقطه بتاعت علي محمود كان فيها توتر زياده، طب الجمهور بعد ثلاث مباريات يا ترى دلوقتي اللي هيتقال عن عموتة انت قعدت طاهر عشان ضغط الجمهور ولا عشان هو ما بيقديش؟ هل ليها تفسير تاني؟ انا لا. مش لاقي لها تفسير. لو انت مقعده علشان خاطر ضغط الجمهور تمشي، انما لو مقعده عشان خاطر المستوى الفني بتاعه تراجع دي ممكن الاحظها لو طاهر بدا بدل ما ينزل 90 او 60 ينزل 40 دقيقه، ينزل 30 دقيقه وبعد كده يخرج بره السكول هفهمها. لكن ايه فكره ان انا لا موجود؟ لا مش موجود. زيزو بيلعب 8 مش هتخون منه حاجة للمرة المليون. أنا من أول مباراة
1: أنا بقى اللي بسألك عليه، لو زيزو لعب جناح يمين زي ما متعود زيزو، لو كل اللعيبة أدوارها بقت واضحة أكتر ولعبت في مراكزها أكتر، مشكلة الأهلي تحل بنسبة كبيرة والموضوع أبعد من كده؟
2: بص أنا عندي وجهة نظر في موضوع زيزو ده، لأن زيزو جناح كبير جدا لعيب منتخب مصر لا غبار عليه، ولكن لعبة الكورة استايلات. إيه الستايل اللي يناسب النادي الأهلي كجناح؟ بن شرقي. ليه؟ لاعب لما بتنزل قدام فرق بتلعب باللو بلوك او بالتكتل الدفاع قدامك عنده الحل الفردي. هل دلوقتي لو انا بقارن جناح بجناح في منتخب مصر وبلاعب هيثم حسن وزيزو هلعب بمين؟ هيثم حسن. ليه هيثم حسن؟ هو اللي يعرف ياخد لك الكوره زي مباراه الارجنتين من ال 18 بتاعك، بيراوغ واحد على واحد، بيعدي، بيروح، بيصنع لك الفارق. ليه؟ لان ده جناح مهاري. زيزو جناح محتاج انك تفتح له مساحه، يا اما تجمع اللعب في جبهه وتخلي زيزو تفتح له مساحه يروح ويعمل لك الخطوره اللي انت عايزها. انما لو بدات تلعب بان زيزو زي بن شرقي مش هتاخد حاجه من زيزو، بالمناسبه حتى لو بيلعب وينج يمين
1: فالموضوع اكبر من كده،
2: اكبر من كده بكتير. انا كمدير فني معايا اسلحه كتير لازم اوظفها صح. فكره ان انا معايا زيزو ده لازم ادي له مساحه، مش انه يستلم الكوره ويجي يعدي واحد على واحد فتتقطع فالجمهور يطلع يلوم زيزو وابقى بس حاصر الجناح بتاع النادي الاهلي في انه بيرفع اوفرات حلو.
1: طيب يعني مكملين كلامنا مع كريم، انا مستمتع جدا يا كريم، وكريم بيدينا يعني زوايا كده مش كل الناس شايفاها بشكل كبير جدا عن مشاكل النادي الاهلي الفنيه مع الحسين عموتة، واتكلم في حته ان مش بس فكره ان كل واحد يلعب في مركزه وخلاص، لا الموضوع اكبر من كده بكتير، واتكلم كمان عن الحته اللي بره الفنيات بالنسبه لحسين عموتة اللي كان عليه علامات استفهام كبيره جدا فيها، وخصوصا مع علي محمود، ويعني كمان التعامل مع ضغوطات الجماهير. هنكمل كلامنا عن النادي الاهلي. 015-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا لنا قولوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لكريم عنتر، وفي نفس الوقت كمان قولوا لنا انتوا رايكم ايه في الحسين عموتة وفي اداء النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش عيش عيش
1: صباحك. الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصوره الاستاد المحلل الكروي وصانع المحتوى كريم عنتر اللي بيتكلم عن النادي الاهلي وكلم عليه في حاجات مهمه جدا. ولسه مكملين كلامنا عن الاهلي وكمان هنتكلم اللينك ده عن نادي الزمالك. بس قبل ما اتكلم عن الزمالك عايز اكمل في الاهلي وعايز اسالك عن اللي جاي بالنسبه للاهلي. خلاص عدى شويه من الموسم, بنتكلم 4 مباريات في الموسم, بنتكلم على فتره اعداد. ايه اللي ممكن حسين عموته يعمله عشان شكل الاهلي يتغير في الفتره الجايه؟
3: تمام, انا بس عايز اقول حاجه, لان انا ضد فكره الناس اللي كانت بتقول خلاص امام رجع. طب امام لو مش موجود ايه اللي هيحصل؟ يعني هنغرق. انا ضد الفكره دي تماما, ودي حاجه انا بحملها للمدير الفني, ان انت ما عندكش لاعب في نص الملعب يقدر يخلق لك فرص ويلعب ويلعب الناس معه ويقدر يمسك لك الاستحواذ. عندك حسين الشحات, هل لو حسين الشحات لعب كعشرة كصانع لعب هيقول لا؟
2: مستحيل,
3: مش هيأدي. هو بيأديها افضل بكتير قوي من زيزو, لان خلال المباريات ولو قعدنا نلعب الموسم كله زيزو موجود في نص الملعب او هو صانع اللعب بتاع النادي الاهلي او حتى مركز 8, لا دفاعيا ولا هجوميا موجود. وبالتالي انا كمدير فني مش قادر اسخر اسلحتي في ده, فانا شايف ان لا, لازم يكون في افكار. بما ان امام عاشور رجع فدي اضافه طبعا قويه للنادي الاهلي, ولكن نص الملعب خلاص انا شايف ان هو امام عاشور مع مروان عطيه مع علي محمود لو كان موجود كمان. او
2: انت شايف ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب مش يثبت 2 وقدامهم 3 قدامهم مهاجم؟
3: قصدك ان هو 2-6 او
2: 4-2-3-1 يفضل مكمل بيها ولا يقلبها 4-3-3؟
3: الفكره كلها ان رضا, احمد رضا بيلعب الحته دي كويس قوي في نص الملعب, لعيب كورته حلوه مع امام عاشور في نص الملعب ومروان عطيه 6 وتلعب بالتشكيله العاديه خالص بتاعت النادي الاهلي. الاجنحه تبقى اجنحه.
2: مين بقى الاجنحه اللي تلعب؟
3: انا شايف ان منصب بكرار يلعب ناحيه اليمين. هو اصلا كان بيجيد اللعب من ناحيه اليمين ويكمل كمهاجم, بين شرقي ناحيه الشمال وبين شديده مهاجم. مهاجم, هو الراجل مهاجم. انا شفت له تسديده من بره ال 18 ودي كلنا لاحظناها, الراجل كره تحت رجله لا بيرجع خطوتين ولا بيقرب الراجل, وهي الكره تحت رجله بيسدد على المرمى بشكل كويس. فده مهاجم, دي مميزات المهاجم.
2: ولكن متفائل بن شديده؟
3: متفائل بيه جدا. بعيدا عن الاسيست اللي هو عمله لقفشه, ولما نيجي لقفشه برضو نتكلم عليه. انا كنت هتجنن واعرف ليه دي. يعني انا طول
2: الكعب ده يعني.
3: ليه الكعب ده؟ ليه الدنيا مقفوله؟ انا قدامي حاجتين, يا اما انت اتمرنت عليها بشكل كويس جدا مع قفشه مش مع حد تاني, يا اما انت وقفشه في بينكو لينك بتتكلموا مع بعض بتقولوا احنا بنعملها كده, فلما تجيلي دي لازم لعيبه لعبت مع بعض سنين
2: طبعا.
3: فكان فيلافي وعماد متعب كانوا بيعملوها,
2: بيفهموا بعض بالنظره.
3: فانا سالت حتى, يعني كنت بتكلم مع قفشه سالته قلت له دي متمرنين عليها ولا اتكلمتوا مع بعض
2: ولا جت كده؟
3: قال لي كلمه واحده بس, بن شديده مهاجم جامد قوي. مهاجم جامد قوي. فلما قال لي الكلمه دي انا ادركت ان الراجل ده فعلا مش واخد فرصته. في اكتر من كوره لعبتنا الاهلي بتروح ولما بيكون الملعب مفتوح محدش بيبصيله كوره, فهو لا محتاج ياخد فرصه. ودي برضو مهمه المدير الفني, ان الصفقات اللي انت اخترتها لازم يكون ليها دور بناء على تعليماتك انت. اللعيبه دي احنا لسه ما شفناش هل هو جامد ولا لا. انت شفت انفراد مثلا اللي بن شديده وضيعها, فاحنا هنحكم عليه؟ ما شفتلوش حاجه. وبالتالي التركيبه قدام مش ماشيه. قفشه لعيب من اللي بيمسك كرة في نص الملعب. هل المدير الفني دلوقتي اللي انا ملاحظه ان هو بيختار اللعيبة اللي عندها الجهد البدني عادي؟
2: مظبوط, وده اللي قاله في الجلسة معاه.
3: بس انا ما ينفعش تبقى التشكيلة بتاعتي كلها معتمدة على اللعيبة اللي عندها بدني في ظل ان الفريق اللي قدامي واقف بيلعب لو بلوك. هجري فين؟ مفيش مكان اجري فيه. انا لازم يكون عندي لعيبة تقدر تخترق المساحات. حسين
2: عندها الجودة,
3: عندها الجودة, عندها الرؤية. بيرفع عينه. كلنا بنشيد ببين شرقي لما جاب جول وهو واقف حطها في البعيدة والحارس متثبت. ليه؟ ده راجل واخد على اللعب في المساحات الضيقة. لكن انا كلاعب عندي سرعات وعندي قوه بدنيه مش هعرف استغلها في ظل التكتلات الدفاع, فلازم اكون ذكي في استغلال الاسلحه بتاعتي. انا شايف ان منصف يلعب ناحيه اليمين,
2: منصف بقرار يمين, شمال بن شرقي, قدامهم سفيان بن شديده, ثلاثه في نص الملعب بنتكلم على امام عاشور, مروان عطيه, ومعاهم احمد رضا.
3: احمد رضا او قفشه.
2: تمام. الدفاع بقى بعد اصابه عمرو الجزار لحد يناير ما يجي, والله اعلم ممكن يحصل ايه في يناير, نتكلم خط دفاع رباعي مين يكون في الاهلي؟
3: هو احنا يعني خط الدفاع احنا انا شايف ان عوده داري اشرف داري رجع القائمه، ما اعرفش برضو ايه حالته ما اقدرش احكم عليه، ولكن انت هتلعب باللي موجودين يعني هتلعب
2: ياسين ولا هادي رياض.
3: هادي رياض انا حاسس ان ياسين بعيد شويه يعني ياسين برضو من ساعه ما جه النادي الاهلي في بعض الصفقات يا هوبا انت بتختارها بناء على لعب الفريق. المشكله الاكبر ان احنا بقالنا من ساعه ما جبنا مدربين سنتين تقريبا انت ما تقدرش تحدد هل الاهلي بيلعب على التحولات ولا الاستحواذ ولا بيلعب على الكرات الثابته ولا انت مش عارف تحدد
2: ايه البروفايل بتاع المدافعين اللي يلعب بقى او اللي يجي
3: عشان وبناء عليه بتختار بروفايل المدافع بتاعك. احنا كان عندنا عبد المنعم بنخرج بالكوره، مش عبد المنعم، هل جبنا حد بيعرف يخرج بالكوره زي عبد المنعم؟ لا. فصفات المدافعين اللي موجودين عندك لما جه مسكهم ريبيرو في وقت من الاوقات يلا نخرج بالكوره مفيش بقى خلاص شكرا قدامهم اليو ديانج اللي عنده قدرات بدنيه جامده جدا ولكن
2: عايش يطلع بالكوره
3: في حته الخروج
2: فما عايش يطلع بالكوره في حياته غير في الفيديو الثلاث ثواني اللي في ماتش برشلونه
3: بصراحه كان عامل شغل جامد قوي بس لما جيت ارجع للمباراه نفسها
2: كان عامل كوارث
3: كان عامل كوارث دفاعيه فدي الفكره ان انت بتختار اللعيب على اساس اسلوب المدرب
2: معاك.
3: فانا دلوقتي مش عايز اطلع بالكور نلعب كرات طويله. ايه المشكله لما نلعب كرات طويله واسخر حد يقدر يشتغل على الكرات الطويله واتمرن عليها؟ انا عايز اشوف اسلوب
2: رامي ربيعه مثلا.
3: رامي ربيعه كان بيعمل الكرات الطويله بشكل كويس جدا. طالما انا مدافع ما بعرفش اخرج بالكوره يبقى ارمي تحت رضا قفشه امام ينزل كل دي لعيبه تقدر تخرجك بالكوره وانت واقف مرتاح. كل دي لعيبه بنشوفها في كل انديه العالم الاثنين سنتر باكات ما عندهمش القدره قوي فبنرمي حد من نص ملعب في النص ونطلع الباكين عشان ما يبقاش الضغط على الثلاثه كبير. في افكار كتير جدا نشوف الناس بره بتعمل ايه ونحاول نقلدهم لاكتر ولا اقل.
2: ماشي. طيب اخر سؤال بقى عن النادي الاهلي قبل ما نروح نادي الزمالك، عايز اعرف رايك في موقف علي محمود وحسين عموته، هل ده بيقول حاجه ولا سحاب الصيف وموقف عدى وخلاص؟
3: بص عشان في ناس بتقول ان خلاص بقى مدة المدرب اللي يقف يتكلم على الخط ده انتهت ولازم دلوقتي نقف ناس شيك كده نتكلم بالراحة. تمام. الراجل اللي بيقف شيك وبيتكلم بالراحة ده لما تكون انت مثلا في اسبانيا انت مدرب برشلونة، مش هقولك حتى مدرب ريال مدريد عشان دول محتاجين حد يزعلهم كل شوية. لو انت ببرشلونه كل واحد حافظ
2: كل واحد شغال لوحده
3: الناس عارف انت ممكن تقول لهم قللوا جوان شوية اكتر ولا اقل. لكن الفكرة كلها ان انت في الدوري المصري او في اي دوري في الدنيا او حتى في المستويات العاليه جدا محتاج انك تفوق اللعيبه
2: معاك،
3: محتاج انك تقول له انا دلوقتي كمدير فني جيت قلت لك انت لما بتنزل لازم تتحرك كده ولازم تعمل كده، لقيتك انت تايه في الملعب، ممكن تكون الفريق اللي قدامك فهم التركه فبدا يتوهك انت فانت مش عارف، انا كمدير فني لازم اصحيك. واحد زي كامافينجا ده في نص الملعب لازم حد كل شويه يصحيه، ده لازم له منبه في نص الملعب
2: في ودانه انت صحيت.
3: لكن اللقطه بتاعت العمود انا شايف ان هي كان فيها حته اوفر شويه. انا لاعب بقدر ان انا اعنفه او احمسه او اقول له لا انت عندك احسن من كده والكلام ده كله خرج بره القايمه. ايه الكلام دلوقتي نقدر نقول يبقى كان في مشكله والناس حاطت عليها لا طب وانا ليه اقول كده؟ الراجل اصلا سلم على كابتن وائل جمعه وما كانش في اي مشاكل.
2: مظبوط.
3: هي بس الحته خدت لقطه زياده لان كان في توتر يعني لو الاهلي كان كسبان
2: طبعا
3: كانش حصل.
2: طب عايز اسالك سؤال بقى قبل ما نروح للزمالك، لو لعيب تاني غير علي محمود كان اتعامل مع نفس اللي حصل؟
3: اعتقد لا. يعني لو لعيب ليه جماهيريه موجود في النادي الاهلي بقاله كتير لعيب من اللعيبه الكبيره اعتقد ان لا ما كانش هيحصل كده. اصلا هقول له ايه؟ هقول له
2: تفتكر ان هي اضرب المربوط يخاف السايب؟
3: ما اعتقدش. لا هي حاجه عفويه جدا من حسين عموته غير مقصوده لا اكتر ولا اقل. هو الموقف ده بس حاجه عفويه غير مقصوده، هو الراجل تعامل معاه فجاه كانه ابنه. انا عايزك تشد على نفسك شويه، عايزك تدوس شويه بس لا اكتر ولا اقل. ولكن بس انا بيضايقني حته المواقف اللي بتتخذ بعد يعني ثلاث ماتشات طاهر بره السكور، الماتش بتاع
2: محمود
3: بره السكور. طب انا ما بفهمهاش قوي، اتمنى ان هي تتضح في المباريات الجايه
2: في اللي جاي. طيب هسالك بقى بالنسبه للزمالك، بس قبل ما اسالك للزمالك، حسام عبد المجيد لو جه الاهلي هيكون حل دفاع الاهلي؟
3: اكيد اضافه. حسام مدافع كبير، مدافع دولي وإضافة.
2: بس مش اجابه لكل الاسئله بتاعه دفاع الاهلي او حل لكل المشاكل في دفاع الاهلي.
3: لا حسام هيكون جزء من منظومه دفاع النادي الاهلي لكن مش هو اللي هيحل كل المشاكل. يعني انا لو جينا نتكلم عن المشاكل في النادي الاهلي انت بتتكلم عن عبد المنعم. عوده عبد المنعم للنادي الاهلي
2: دي اللي تحل اغلب المشاكل
3: جدا، لانك لو جبت اي مدافع صلب جنب عبد المنعم، لا عبد المنعم عنده الاثنين، خروج بالكوره والصلابه الدفاعيه والسرعه.
2: طيب نتكلم عن الزمالك مع معتمد جمال، هل يقدر معتمد جمال والزمالك يحققوا معجزة الموسم اللي فات بالتشكيلة الحالية اللي موجودة دلوقتي ولا الموضوع أشبه بالمستحيل؟
3: والله احنا قلنا الكلام ده الموسم اللي فات وعلى الورق وفي الواقع وفي كل حاجة ان الموضوع صعب، زي السنه دي قلنا لا ده الموضوع اصعب من الموسم اللي فات. الصفقات مقفوله وفي لاعب عمال يفتح جولات تيك توك ومش موجود معاهم والدنيا صعبه جدا. فقال لك لا بس بنشوف الزمالك بيكسب. شوف الزمالك النهارده نفس عدد نقط النادي الاهلي اللي هو عامل معسكر في اسبانيا ما عندوش لا غلق قيد ولا الكلام ده كله. فهل الزمالك هيقدر ان هو يقول لجمهوره ان اللي حصل السنه اللي فاتت ما كانش استثناء؟ لا دي شخصيه نادي الزمالك. ده النادي اللي لما بيقع اللي ما بيفرطش كده, عارف انت اللي هو تحت الضغط بيقدر يستحمل, بعد الهزيمه بيقدر يلم الفرقه. هل دي كانت صدفه ولا الزمالك قادر ان هو يرجع من تاني ويقول لا دي ما كانتش صدفه؟ انا شايف ان الموضوع هيبان مع المباريات الجايه زي ما هيبان مع النادي الاهلي في المباريات الجايه. يعني الحكم على العموته دلوقتي مش عادل. الحكم دلوقتي على نادي الزمالك وتقول اصل هو برغم وبرغم وبرغم الا انه بيكسب لسه لما يخسر مباراه تشوف اوضه اللبس بقى ايه نظامها, هل المدير الفني هيبتدي يغير قناعاته, هل اللعيبه مستواها هيقل, طب لما حد من عندك يتصاب, طب لما تتحط تحت ضغط الجمهور هتتصرف ازاي. كل دي اختبارات على الفريقين سواء على الاهلي سواء على الزمالك.
2: مين اهم لعيب في الزمالك دلوقتي؟
3: عبد الله السعيد.
2: عبد الله السعيد,
3: عبد الله السعيد حتى لو جاي من, عارف انت لو جاي من بعيد خالص عبد الله السعيد, وده بان بادائه باخر مباراه يعني. بالمناسبه لعيب جوه اوضه اللبس بتلاقيه, في ارض الملعب بتلاقيه, مدرب جوه ارض الملعب بيقدر يلم الفرقه, ودي اكتر حاجه نادي الزمالك محتاجها. يعني انت لو هتطلع شباب تلعب في الكوره انا ما عنديش مشكله في الكوره, في اختلافات فنيه تمام, لكن محتاج حد يلم الفرقه, محتاج حد يحط في الودان كل لاعب كده حاجه تسد تمنعه ان هو يسمع لكل اللي بيتقال بره وتبعده عن اي دوشه تخليه مركز في الملعب.
2: سؤالي الاخير في يعني عجاله شديده جدا, هل بيراميدز هو الفريق الاكمل في الدوري وكمان لله وحده طبعا, بس الفريق الاجهز, الفريق اللي فيه كل النجوم في كل الخطوط, ولا الناس بتقول كده يمكن عشان مش بتتابع قوي بيراميدز زي ما بتتابع الاهلي والزمالك؟
3: لا انا متابع بيراميدز. بيراميدز عنده مدير فني محترم, عنده اداره فنيه جيده, عنده مدير فني جاي بيلعب كوره وجايب معاه محلل اداء مصري عارف الدنيا ماشيه هنا ازاي, وبالتالي انت بتشوف ان هو ما استقبلش اهداف تقريبا في كل المباريات, ماشي بشكل كويس جدا. عمالين نتكلم على مشاكل الاهلي والزمالك وده ماشي سالك طريقه ومحدش بيتكلم عليه, ولكن انا براهن على حاجه واحده بس. هل ماكوينا هيقدر يتعامل مع ضغط المباريات؟ لانه مش جاي بيتعامل زي ما كان يوري تيتش بيتعامل. انت مزبوط. جاي على فريق بطل. وبالتالي انت لو بدات تتكعبل الضغوط هتبقى عليك حتى لو ما عندكش جماهير. هل ماكوينا هيقدر يتعامل مع
2: وتتوقع ايه يا كني؟
3: يعني هو ماكوينا انا بشوف ان هو لحد دلوقتي ماشي كويس, ولكن هو لسه سنه صغير. انا براهن شويه على انه الخبرات اللي موجوده عنده, لانه بشوفه بينفعل كتير قوي على الخط, بيتريق على لعيبه كتير على الخط, وبعض اللعيبه المصريين ممكن
2: حصلت لقطه اوباما ومثل الطريقه اللي شاط بيها اوباما من على الخط,
3: والراجل لسه سنه صغير قريب من سن اللعيبه. عبد الله السعيد اكبر منه تقريبا, فانت بتتكلم على ان هل ده هيستمر لو في خساره وطلع اتريق على لعيب كده, هل الدنيا هتكون كويسه ولا الدنيا؟ وبعدين هو عنده فرقتين, هل في لعيبه هتتقبل ان هي تقعد على الدكه في مقابل؟ فدي مشاكل هتواجهه اكيد. فانا براهن على خبرته, مش خبرته كتكتيك, خبرته في التعامل مع اللعيبه وفي مصر بالذات. فهي دي الحته اللي ممكن تعطل شويه بيراميدز, انما تكتيكيا وكوره لا هم افضل.
2: اهلي زمالك بيراميدز نسب مئويه فوز بالدوري؟
3: فوز بالدوري الاهلي رقم واحد. براهن على شخصيه النادي الاهلي وخبراته في حصد الالقاب والبطولات. بصوا السؤال, هل النادي الاهلي هيرجع للنادي الاهلي ولا لا؟ لو النادي الاهلي رجع لكونه النادي الاهلي يبقى في مشكله عند الزمالك. لان الزمالك دايما بيكسب الدوري علشان خاطر الفرق اللي حواليه ما بتكونش دايسه بنزين للاخر, وده اللي حصل واستغل ده الموسم اللي فات وعرف يستغله. ولكن السؤال, هل النادي الاهلي هيبقى هو النادي الاهلي بشخصيته اللي احنا متعودين عليها ولا لا؟
2: كمين كلامنا مع كريم عنتر اللي انا مستمتع جدا يا كريم والله, يعني والله اتمنى كل الناس اللي بتسمعنا تكون مستمتعه بكلام كريم عنتر عن الاهلي والزمالك, واتكلمنا كمان عن بيراميدز. اللينك الجاي بقى هو لينك الروقان, هنتكلم فيه عن الكره الاوروبيه, هنتكلم فيه عن ريال مدريد, هنتكلم عن برشلونه, هنتكلم عن الدوري الانجليزي, هنتكلم كمان عن لعبتنا المحترفين. 015-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا, ابعتوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لكريم, وابعتوا لنا قولوا لنا رايكم في الاهلي مع الحسين عموتة اللي لسه مكلمين معاكم في الاستاد.

0: مركب مع هود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بوسط تونس وشايف منظر من ذوقي

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا كريم عنتر. كريمة مبسوط جدا والله بوجودك ومستمتع جدا بكلامك.
3: أنا مبسوط أكتر والله.
2: طيب اللينك ده بقى يعني هيبقى لينك رائق جدا، هنتكلم فيه بقى عن اللي بيحصل في الكرة برة، وكريم واحد من الناس يعني اللي بتكلم في الكرة برة بشكل ممتع جدا، وهو طبعا مدريدي قوي يعني هنسمع منه بقى يعني الغاز مدريد. بس قبل ما نسأل كريم عايز أقول لكم رقم آخره 69 بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد على ضيفك الكريم، بمسي عليكم بالله عليك تقرأ رسالتي كويس ووصلها المسؤولين في نادي الزمالك. أنا عاشق زملكاوي وأتمنى واحد بما يرضي الله يمسك النادي ده. النادي ده لو عنده استقرار، لو عنده فلوس، النادي ده مش حد هيقدروا عليه يا جماعة. اللي يمسك الله فينا وأتمنى من قلبي أمير مرتضى منصور. ليه أمير مرتضى منصور؟ لأن عقليته كويسة. وأتمنى يا أستاذ محمد تقرأ رسالتي وتوصلها لنادي الزمالك، مع تحياتي أكبر قلعة رياضية في مصر تحيا مصر. ده رقم آخره 69. نروح لريال مدريد، ويعني سؤالي الأول عن يعني مورينيو وأداء ريال مدريد مع مورينيو، لو نقيم كده قبل أي حاجة بقى خالص وكلام في الفنيات، أداء ريال مدريد مع مورينيو كام من 10 لحد دلوقتي، ومتفائل بنسبة كام في المية؟
3: أنا أقول 7 من 10.
2: 7 من 10؟
3: 7 من 10. ومتفائل في ظل وجود مورينيو، طالما في اختلافات فنية بسيطة والراجل بيحاول يشتغل عليها أنا تمام. طالما ما فيش حالة عند وإن أنا راكب، لا أنا تمام. في فترة من الفترات كنت بقول طول الوقت إن أنا عايز أشوف ديوماندي مع دومفريز. الراجل كان دايما يا دومفريز مع أردا جولر يا ديوماندي مع أرنولد. فبدأت أشوف، لا شفنا ديوماندي ماتش اللي فات لما لعب تحت دومفريز بدأ يعني الدنيا بدأت تمشي شوية. يمكن ديوماندي اللعيبة مش واخدة على وجوده في الملعب، ولكن لما نزل أدى بشكل كويس، لسه محتاج دقايق. ولكن في حاجة في ريال مدريد أو أنا بحس إن عندهم تقريبا في فتوى أو حاجة في مدريد بالذات، إن حرام إن فينيسيوس ومبابي حد ما ينفعش حد يمسهم. معهم طبعا بيلينجهام، بس بيلينجهام مش هنتكلم عليه لأن الراجل بيأدي. فما فيش، فأنا بحس إن عارف أنت اللي هو إيه،
2: ومش داخل الخناقة دي برضه، ها
3: هو عمود الفرقة بصراحة. فلكن امبابي وفينيسيوس اي حد مش في يومه ما ينفعش اطلعه الا ما يعمل حاجه، لازم يبقى متراضي نفسيا وهو طالع، وهو طالع اقوم سقف
2: دي الفتوى بقى
3: اللي اقوم سقف له وطبطب عليه، ولازم كل الطقوس دي تتعمل عشان اللعيب ما وده ذكاء من جوزيه مورينيو بالمناسبه، لان التعامل مع فريق ريال مدريد والنجوم دي بالذات محتاج كأنك عارف انت في مصنع في نار طول الوقت، خايف النار تمسك في الفريق كله، فانت بتتعامل بحذر جدا. واحد زي هندريك قاعد على الدكة راح كسر الدنيا في الدوري الفرنسي وهيجي يقعد على الدكة. ديوماندي اعمل اللي تعمله في الدوري الألماني، هنجيبك بملايين الدنيا هتقعد على الدكة. أردا جولر بينزل آخر تلت ساعة بيغير لك شكل المباراة، برضه هتقعد على الدكة. ليه؟ أنا هفضل ورا فينيسيوس لحد ما يرجع لمستواه.
2: فينيسيوس، هل دي حاجة صح يا كريم؟
3: في ريال مدريد في الوقت اللي انت عايز تكسب فيه بطوله انا ما ببصش لاداء، عشان بس الناس اللي هتقول انت كسبت الانتر بالحظ اصل دخلوا عليك بكام كوره، انا عايز ارجع لاعبتي. ما خلاص احنا قدام امر واقع، هل انا دلوقتي لو خرجت فينيسيوس الفرقه تبقى كويسه؟ ممكن. هل لو خليت مبابي شمال ودخلت كارلوس اسبي مهاجم ولعبت بديوماندي يمين الفرقه تبقى كويسه؟ اكيد. ولكن في ظل وجود النجوم دولت بعقليه رئيس النادي ده خلاص يتعامل مع اللي موجود، فده ذكاء من مورينيو. الناس اللي بتقول لك ده بقت شخصيته ضعيفه، اصل الراجل مش قادر يتعامل مع فينيسيوس في ظل ان هو مش موجود برضه سايبه، لا هو الراجل بيتعامل مع رئيس النادي قبل فينيسيوس. فانا مش عايز امشي زي تشابي، ولا احنا في حمل ان احنا نغير مدير فني دلوقتي،
2: وانا دي يعني احياء لمسيره بالنسبه لي يعني بعد ما رحت توتنهام وبعد ما رحت تركيا. فبالنسبه لجوزيه مورينيو هو عايز يفضل موجود في مكانه،
3: عايز استقر هنا، عايز احافظ على اكل عيش.
2: طب لو اسالك بقى كراجل مدريدي، فينيسيوس ولا مبابي مين يقعد ومين طريق السلامة، ولا لازم الاثنين يبقوا موجودين؟
3: أنا من فترة كنت بقول إن فينيسيوس لازم يكون موجود في ريال مدريد على حساب أي حد، لأن مبابي بحس شوية إن هو بيبص لأرقامه الفردية قبل النادي، قبل منتخبه حتى، قبل أي حد. ولكن أنا راجل عايز أكسب حاليا، فوق كتير جدا في المباريات بقول هات مبابي ناحية الشمال، طلع فينيسيوس، نزل المهاجم أساسي، هيشتغل بشكل كويس. المراوغات اللي بيمتاز بيها فينيسيوس حاليا هو صفر، كل مباراة واحد على واحد مش قادر يعدي، فهو مش في حالته. ده مش معناه تقليل من فينيسيوس، ولكن فينيسيوس في الفتره اللي احنا فيها دي مش في حالته. فينيسيوس لما بيبقى في حالته يشيل فريقين زي ريال مدريد، ولكن هو مش في حالته. ما اعرفش ليه، هو الراجل جدد وكل حاجه تمام، ولكن هو مش في حالته. ودي بتحصل لكل اللعيبه في مستوى العالم التوب فيهم وكل الناس، بس انك تقعده لحد ما يرجع لحالته دي مش هتعرف تعملها. فدي حاجه مؤثره شويه على اداء ريال مدريد الهجومي، سواء على مستوى الضغط، سواء على مستوى الارتداد الدفاعي، سواء على مستوى حتى انهاء الفرص. بنشوف في لقطه انا كنت بقول من امتى فينيسيوس لما بيروح انفراد بيعمل بيلعب كره لمبابي، الناس بدات تلومني تقول لي انت بتلومه عشان بيلعب كره. لا هو الراجل فقد الثقه انه يحطها مره واحده
2: معاك،
3: فدي المشكله.
2: طب لو خيروك بقى يا ده يا ده،
3: واحد من الاثنين، النهارده اختار مبابي
2: يقعد.
3: يقعد النهارده. اختار مبابي لان مبابي يعني هو يعني حد جدا في حته المراوغات، اللعيبه بتمسك مش قادره. فالراجل ده لو لعب ناحيه في مكانه اللي هو بيحبه فتمام هيديني.
2: هل شايف الرأي اللي الناس بتقوله بتاع ان هم شايفين يعني جمهور ريال مدريد شايفين أردا جولر ممكن يبقى اجمد لعيب في العالم مع مورينيو، ده حاجة واقعية وحاجة ممكن تحصل فعلا، ولا أردا جولر لسه شوية عليه؟
3: أردا جولر بيأدي اداء كبير جدا جدا جدا من بداية الموسم، لعيب بيعرف يرجع نفسه المستوى. لان في فتره من الفترات كنت بقول ان الملعب مش حمل أردا جولر وبيلينجهام في نص الملعب، انت بتفقد كتير دفاعيا. في ظل التدعيمات الدفاعيه اللي حصلت من اليمين والشمال، دومفريز وكوكوريا ادوا صلابه دفاعيه، كوناتي مع هويسن ادوا صلابه دفاعيه، فانت بقيت قوي دفاعيا الى حد ما اللي يسمح لك انك تلعب بأردا جولر وبيلينجهام. بيلينجهام هو طول الوقت مهاجم، طول الوقت مهاجم، هو اللي بيعوض غياب المهاجم بتاعنا، هو اللي بيكمل في ال 18 لما امبابي بينزل، وبالتالي انت عايز اللاعب اللي يدور الكوره. لكن انا وجهه نظري ان أردا جولر يلعب نص ملعب على حساب مثلا برناردو سيلفا مع فالفيردي مع بيلينجهام، ويلاقي جنبه وينج يعرف يسند عليه. الراجل عايز لعيب كوره جنبه مش دومفريز. فانا نفسي أردا جولر يبقى جزء من نص ملعب مش جناح، ويلعب بديوماندي وتحتيهم.
2: حسن ديوماندي هيقول شويه
3: اكيد، انا واثق اللاعب ده لو استمر مع ريال مدريد وخد الفرصه ممكن يعدي فينيسيوس، وانا بقول الكلام ده وانا متاكد منه. فينيسيوس ومبابي وانا ما شفتش من زمان لعيبه بتعرف تراوغ وهو واقف.
2: احنا هناخد عنك التصريح ده 14/9/2026، انت بتقول ان ديوماندي ممكن لو يعدي فينيسيوس،
3: يعدي فينيسيوس لو خد وقت. الراجل ده مرعب في المراوغات. انا اللاعب ده لفت نظري من ساعه ما كنت بحلل لماتش امم افريقيا مصر وكوتيفوار، لقيت واحد بينزل 10 دقائق بيعمل مراوغات اكتر من اللي بيلعب 120 دقيقه. فانا لا ده لاعب مرعب بس لو خد وقت.
2: طيب عايزك تطلع بره عباءه المدريدي وتقول لي رايك في تصريحات مبابي عن الكره الذهبيه، ان هو شايف ان هو يستحق الكره الذهبيه، ولما اتكلم على ديمبيلي وقال ان ديمبيلي بقى نجم لما انا مشيت من باريس سان جيرمان. يعني ابعد بقى انتماءاتك كده وقول لي رايك في التصريح ده.
3: والله مبابي انا بشوف ان حته البالون دور او الكلام ده كله مش انت اللي تقول. ما شفناش قبل كده ميسي طالع يقول انا الاحق. ما شفناش كريستيانو
2: بتقول ايه بقى عن شخصيه مبابي، يعني التصريحات دي تقول ايه عن شخصيه مبابي؟
3: طبعا الناس حاطينه في حته الديكتاتور، وانه الراجل شفناه في كاس العالم كان بيوجه الناس العمال اللي في الملعب وطول الوقت شرط الكابتنه دي لازم تبقى في ايده لما ينزل في الحته الفلانيه. فانا شايف ان هو طول الوقت باصص لارقامه اكتر من انتمائه لبلده او حتى للنادي بتاعه. دي حاجه بترفع طول الوقت من قيمته وبترفع كمان من النادي، ما هو لما يسجل اهداف انا هكسب. ولكن انا طول الوقت بحس ان هو عنده حته انت لسه ما وصلتش لمرحله كريستيانو وميسي دي عشان تعمل اللي انت بتعمله ده. انت محتاج تدي اكتر من كده، مش فكره بس ان انا تبقى ارقام الفرديه، انا هداف كاس العالم وهداف الليجا وهداف كل الدنيا. لا انت لازم الفريق بتاعك يكسب وتحقق بطولات، هو ده اللي ناقصك، وناقصك كمان يكون على ارض الواقع شويه هو وفينيسيوس.
2: برشلونه هيستمر في الابهار اللي فيه ده، بنتكلم 15 نقطه من 15 نقطه، مسجلين 21 جون في 5 ماتشات، ارقام مرعبه. هل حاسس ان برشلونه هيفضل مكمل بالريتم العالي قوي ده، ولا هيحصل دروب في وقت ما؟
3: والله هو برشلونه بيقلل من قيمه الدوري الاسباني، يعني تخيل كده انا بتفرج على الدوري
2: الاسباني، الدوري الاسباني فارمرز ليج، يعني خليه يعني دوري ما فيهوش حد، انا مش شايف حد.
3: يعني يوم ما بنجيب 4 الدنيا بتمشي، ما ينفعش نقلل. بس بصراحه برشلونه فرق كبير جدا جدا بينه وبين ريال مدريد. انا ما اقدرش اقارن الموسم او المدرب ده بالمدرب ده دلوقتي، لان دول عندهم استقرار فني قبل اي حاجه. الاستقرار الفني بيخلي كل حاجه موجوده في مكانها. انا بس بعمل صفقات بخلي النقط الضعف بتاعتي تبقى نقط قوه.
2: انا ده اللي كنت عايز اسالك عليه، صفقتين زي جوردن وزي كريم اديمي ما كملوش 100 مليون وادائهم لحد دلوقتي كويس جدا، شايف الموضوع ده ازاي؟
3: مرعبين مرعبين، بالذات كريم اديمي. انا بشوف ان رافينيا في ظل عدم وجود مهاجم، وكانوا بيقولوا احنا ما عندناش، وجابوا جابرييل خيسوس قاعد يقولوا ازاي ومش ازاي. رافينيا ده لاعب مرعب في ظل وجود اتنين خط منتخب، خط وسط منتخب اسبانيا، انا بحب منتخب اسبانيا جدا، فده خط وسط منتخب اسبانيا محتاجين مهاجم يتحرك بين الخطوط وهو رافينيا. يعني لو جبت مهاجم تسعة مش هيعمل اللي بيعمله رافينيا. كريم أديمي اضاف بعد كبير جدا الناس مش قادره تشوفه، لان انا لما باجي اخرج بالكوره في برشلونه هل انا عندي اعتراض على بدري او رودري؟
2: مستحيل.
3: يخرجوا اي حد بالكوره، ضيف عليهم كريم أديمي. ان طول الوقت بتلاقي الباك ليفت فاتح عند الخط، وبدري واقف في نص الملعب فاتح لنص الملعب مايل عند الدايره، وكريم أديمي هو اللي بينزل يستلم. طب انت كمنافس هتمسك مين؟ امسك بدري ولا رودري ولا كريم أديمي لما ينزل يستلم عشان يخرجني بالكوره؟ انت عندك حلول مرعبة، انت بدأت تدوز يعني تقوي الحتة بتاعتك، بدل ما كنت بتحط رافينيا ناحية الشمال وهو اللي ياخد الخط ومحتاج مهاجم. لا انا دلوقتي عندي
2: برشلونة المرشح الابرز للفوز بالشامبيونز ليج السنة دي.
3: لا
2: مين؟
3: مش برشلونة
2: بجد
3: يعني، ما انا استبعد برشلونة.
2: شايف مين؟
3: انا بستبعد برشلونة من زمان طبعا. ارسنال مرشح قوي، ريال مدريد مرشح قوي جدا
2: على برشلونة،
3: على برشلونه في دوري الابطال
2: 14/9 يا جماعه، في كميه تصريحات بصح انا هنجيبك يا كريم تاني كل الكلام ده من ديام احسن من فينيسيوس، وان برشلونه مش مرشح الابرز للفوز بالشامبيونز.
3: لا انا قلت ديوماندي لو خد في المستقبل هيعدي فينيسيوس،
2: وان ريال مدريد قبل برشلونه في ترشيحات الشامبيونز ليج وقبلهم ارسنال.
3: انا طول الوقت من حتى لما كان برشلونه بيوصل للنهائي بقول ان برشلونه صعب ياخد دوري ابطال اوروبا في ظل ان هو بيلعب بدفاع متقدم، حتى لو الناس قالت لا ده الدفاع بقى لورا شويه، ما بقاش بنفس الحده بتاعت قبل كده، والراجل بدا يتدارك الاخطاء. انت عشان تكسب دوري ابطال اوروبا محتاج مدافعين، مدافعين زي كوناتي كده، زي هويسن، عارف انت المدافع زي سيرجيو راموس، ده مدافع دوري ابطال اوروبا. انت بتتكلم على ان خط الدفاع بتاعك لم يختبر. عارف هانز فليك بيعمل ايه؟ كل الفرق في الدنيا عندها مشاكل صح؟ اي فريق في الدنيا عنده مشاكل في مرحله الضغط في مره. هل انت بتقدر تحكم على برشلونه عنده مشكله في مرحله اللو بلوك ولا لا؟
2: لا
3: ما بيرجعش اصلا،
2: ما جربش،
3: ما جربش. انما ساعات بتشوف كوارث من كوندي وكوبارسي اللي هو الافضل في العالم في منتخب اسبانيا والافضل في العالم في برشلونه، ده لانه ما بيتحطش تحت ضغط ورا، ما بيتحطش في فكره اصلا انا واحد على واحد، هو المدافع مجرد ما بياخد خطوه لقدام خلاص خط الدفاع كله في امان. فدي حاجه ذكاء جدا ان الراجل بيحاول يجمع كل مشاكل الفريق يحطها في مشكله واحده.
2: طيب معانا دقيقتين بالظبط، هسالك اسئله سريعه جدا. هل رودري افضل لاعب في مركزه في التاريخ ولا شايف في حد تاني احسن منه؟
3: لا طبعا مش في التاريخ.
2: مين؟
3: انا شايف لوكا مودريتش في نص الملعب يعني
2: احسن لاعب في التاريخ في المركز ده.
3: لا
2: طيب بالنسبه بقى للدوري الانجليزي، هل المنافسه السنه دي هتنحصر ما بين ارسنال ومانشستر سيتي ولا ممكن يخش معاهم فريق ثالث في الموسم ده؟
3: ده اصعب دوري في الدنيا تقدر تشوف فيه اي حاجه يعني. طبعا مانشستر يونايتد قدام مانشستر سيتي طرد، فبتلاقي الفريق مش عارف يسجل جول، فلا الموضوع صعب قوي. لكن انا رشح طبعا ارسنال.
2: ارسنال
3: طبعا.
2: طيب مانشستر يونايتد، بما انك ذكرت ماتش بقى ديربي مانشستر، هل تتوقع فوق المانشستر في وجود كارك ولا مفيش امل؟
3: والله اتمنى، بس للاسف للاسف اللعيبه ما عندهاش دوافع. مفيش دوافع في الفريق. انت عارف انت بتنافس على الدوري؟ لا. هل انت بتنافس على انك عايز توصل لحته معينه؟ هل في مثلا، هل في بديل لبرونو مثلا؟
2: لا.
3: هل جبت صفقات تقدر اللاعب اللي ينزل يقدر عايز يغل في الملعب؟ لا. فانت الدوافع والريتم بطيء جدا جدا.
2: طب جزء من المشكله كارك، لو مشي كارك ممكن نشوف الدوافع دي بتتجدد مع مدير فني
3: جزء
2: تاني؟
3: من المشكله الاساس هي الاداره.
2: الاداره
3: هي مش فكره ان كارك لعب ماتشين كويسين فانا لا، يا اما ادعمه واقول له ايه الخطه بتاعتك الجايه واجيب له لعيبه واجيب له صفقات عشان النادي يقدر يقوم ويرجع لهيبه مانشستر يونايتد. لكن الفكره كلها انك يعني في نتائج كارثيه بتحصل يعني. فلا مانشستر يونايتد شايف انه مش هيوصل لحاجه.
2: شايفين عين كريم بترجرج وهو بيتكلم
3: والله. كل موسم ببقى

0: هو راح مع فريق عايز يطبق اسلوب لسه مش جاهزين ان هم يطبقوه، ما بيسجلوش اهداف، ما فيش فرص بتتخلق للاعب، وفي نفس الوقت الراجل بيقول لك انا عايزه يرجع لمستواه لان هو اصلا كان جاي لنا مستواه مش،
1: فانت انا اللي اشيلك ولا انت اللي تشيلني؟
0: اه عن الموضوع رايح جاي، ولكن انا شايف ان شاء الله مع اول هدف هيسجله مرموش هيرجع لمستواه بسرعه يعني.
1: كريم انا بشكرك جدا، استمتعت جدا والوقت عدى هوا، وكان نفسي والله يلا بينا والله يعني بنطالب اداره نجوم فام نمد الوقت شويه. بشكرك جدا جدا يا كريم، وباذن الله يكون لنا لقاءات تانية وهنتابع التصريحات انا بكتبها ايه عشان ايه يعني الله. كل الكلام ده نراجعه بعد كده. بشكرك جدا يا كريم، شرفتنا ونورتنا.
0: شكرا ليك والله، اتشرفت بوجودي معك النهارده.
1: ده كان لقائنا مع كريم عنتر المحلل الكروي وصانع المحتوى. دي كانت نهاية حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
7: على تردد 11900 رأس.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: مارو احمد سعد افرطته 2025 سيفي احمد طارق يحيى

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن،

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال.

مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنية هي هي يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي عايش صحيح لكن بشك اني حي بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خيل أو جبال وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تسكت في الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: لأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

Rafa.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900.

0: أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية، ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطره

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف المطور ده جديد ولا قديم، المطور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV.
2: تابعونا على x.com/نجوم FM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.